0: كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

0: معكم الرشيد اف ام.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب

0: فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا. وطّر راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
5: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
6: من الرشيد أف أم. صباح الخير.
5: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. فانجور أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصبح.

صباح الخير، صباح الورد، صباحكم نوير وجمال وعسل وحب ويا حلوة أتمناها لكم. صباح الإذاعة الحلوة والقهوة اللي تعدل المزاج والأيام اللي تجي ألطف من المتوقع. عسى يومكم خفيف يا رب، صوتكم بفرح، شغلكم ومسؤولياتكم تمشي بس. يا نجوم بانجور.

أعتذر شوي تأخرنا عليكم بالطلة لأسباب فنية، إن شاء الله تكونون على الموعد ومنتظرين بانجور، وإن شاء الله نقضي وقت رائع على مدى ساعتين من هسه للعشرة في بغداد وتوقيتها وبتوقيتات أخرى حول العالم. تحية لمستمعينا حول العالم أيضا اللي تابعونا عبر تردداتنا الرقمية. يلا يا أحباب لساعة عشركم في الميكروفون بان الموسوي، وسيكون برفقتي برنس الإخراج أحمد مثنى.

صباح العافية والهنا عليكم إن شاء الله في قعدتكم، في نومتكم، في ريوكم، في يعني أكلتكم، في كل شيء. على ذكر الأكل، يعني لما يصبونا أكل أو نصب أكل وناكل، إحنا بينا فد عادة إنه من تبقى لقمة تقريبا بالمعون نتركها ما ناكلها، نقول لا كافي شبعت، هي ممكن ملعقة واحدة، مع أنه في أتكيت الطعام خصوصا إذا كنت مدعو عليك أن تفضي المعون بأكمله. لكن لويش نرفض تناول آخر قطعة طعام في الطبق؟ طبعا علم النفس يشرح هذا في 360 درجة.

تعاد عادة رفض تناول آخر قطعة طعام من طبق مشترك من أكثر الإيماءات الاجتماعية التي يساء فهمها. فغالبا ما ينظر إلى هذا السلوك على أنه نوع من الأدب ويثنى على من يقوم به، بل ويدرس للأطفال باعتباره فضيلة. آداب المائدة والأسلوب المنطقي، إذ يعتقد كثيرون أن آداب المائدة مجرد مسألة تهذيب، لكن هذا التصور قد ينهار عند مشاهدة طفل في السادسة من عمره مثلا يتردد في تناول آخر قطعة من الخبز، بينما يتظاهر ثلاثة بالغين بأنهم لا يريدونها أصلا يعني. ففي هذه اللحظة لا يتعلم الطفل الأدب بقدر ما يتعلم التسلسل الهرمي وتحديد من يحق له أن يرغب ومن لا يحق له. هناك طقوس أخرى في آخر قطعة طعام. في كثير من البيوت آخر قطعة طعام أدوار واضحة، فعلى سبيل المثال ترفض الأم أولاً بشكل تلقائي، وربما يأخذها الأب أو يرفضها أيضا وفق قواعد المنزل ومن يسمح له بالرغبة. أحيانا تقدم للجد أو الجدة، وأحيانا يضغط على الضيف لقبولها كنوع من الضريبة الاجتماعية، فيما يراقب الأطفال هذه التفاصيل ويفهمون ما هو أعمق من أي قاعدة آداب تقليدية. هذا ويتعلم الأطفال أن الطعام المشترك هو بمثابة مقياس بسيط لتحديد مكانة الفرد، فالشخص الذي يتناول آخر قطعة دون تردد قد يكون صاحب أعلى مكانة على المائدة وأدناها، ويفهم الفرق عادة من السياق. وهكذا يتعلم الطفل أن الرفض قد يكون كرما أيضا وتضحية بالنفس أحيانا أخرى، رغم التشابه الظاهر في الحالتين.

صباح الخير، صباح العافية. الخصر في اليابان تجاوز حد محيط الخصر قد يستلزم فحوصات صحية. في اليابان لا يعد محيط الخصر مجرد مقياس شخصي، بل يمكن أن يؤدي إلى متابعة صحية رسمية. منذ عام 2008 أحبابي تطبق اليابان ما يعرف غالبا بقانون ميتابو، الذي يهدف إلى تقليل الأمراض المرتبطة بالسمنة على مستوى السكان. يحدد هذا التنظيم حدودا لمحيط الخصر تبدأ 85 سنتيمتر للرجال و90 سنتيمتر للنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 74 عاما. وخلال الفحوصات الصحية السنوية، إذا تجاوز شخص هذه القياسات فقد يطلب منه حضور جلسات إرشاد تركز على النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة. وقد أدخلت هذه السياسة مستمعينا كجزء من جهد وطني للحد من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بحالات مثل السكري وأمراض القلب، كما تشارك الشركات والحكومات المحلية في هذا الأمر، إذ يتوقع منها مساعدة الموظفين والسكان على تحقيق هذه الأهداف الصحية من خلال برامج التوعية والدعم.

شايفين هسه جاينا العيد ان شاء الله بخير وسلامه. او لا زين فحتجينا ان شاء الله العيد علينا.

بعيد يعني عيد ميلادي بيه راح يصادف، تخيلوا يعني. بالصحف قالوا، بالصحف حتى تنشر. والأوقاف بعد. زين والله يا حماده ما حد يرفع بدوياتي بجدك. استمر برج القوس. زين شنو اقول لكم؟ انه بالعيد اكو اسئله تافهه هوايه، يعني شو وقت تتزوج؟ شو وقت تتزوج؟ ايش وقت تتزوج؟ ايش وقت تتزوج؟ ايش وقت تخلف؟ الزواج هو، ايش وقت تخلف؟ شو وقت تخلف؟ خلف، جاب بنيه، ايش وقت تجيب ولد؟ ايش وقت تجيب ولد؟ واذا جاب ولد يراد له بنيه. فيوميه ابو ذيه اي. عافيه، لازم يقفلون بشيء مختلف، ابو ذيه هو مال العيد. هذا الموضوع مو بس عندنا، تخيلوا في اندونيسيا احبابي، ومما استدعى رجل اندونيسي ينهي حياه جاره بسبب سؤاله المتكرر ليش لسه ما متزوج. دير بالكم الكبار بالعمر من 60 سنة وفوق، يعني انتوا هواية اسئلتكم هيجي. يعني في او لقي مسن اندونيسي عمره 60 سنة مصرعه على يد جاره البالغ من العمر 45 عاما في مقاطعة سومطرة الشمالية اثر تعرضه لضرب مبرح بلوح خشبي. وأعلنت الشرطة الإندونيسية اعتقال الجاني الذي اعترف بارتكاب الجريمة عمدا بسبب شعوره بالإهانة وضيق ذرعه من سؤال الضحية المتكرر والمستفز له علنا دائما ويوميا لماذا لم تتزوج حتى الآن؟

صباح الخير، صباح الصحة والشباب والجمال والأناقة والشباب المتواصل أو الدائم إن شاء الله. إذا حسيت نفسك كأنه بديت تكبر، كأنه بديت العلم يقول لك اضغط خشمك.

هل كنت تعلم عزيزي المستمع أن سر استرخاء جسمك موجود حرفيا بين عينيك؟ كثيرا ما تستهلكنا ضغوطات الحياة اليومية مما يرفع هرمون التوتر الكورتيزول المحترم ويؤثر على صحة خلايانا ونظارتنا، لكن الحل قد يكون أبسط مما نتخيل. هذه التقنية البسيطة تعتمد على تحفيز نقاط معينة تساعد في أولاً تقليل مستوى التوتر بشكل فوري، رقم 2 إعادة التوازن أو توازن الهرمونات في الجسم، 3 منحك شعور بالراحة والهدوء في أقل من دقيقة، و4 ممكن أن تشعر يوماً بعد يوم بشبابك المستعد. جربها الآن لمدة 30 ثانية وأخبرنا ماذا ستشعر بعدها.

0: صباح الخير، صباح الحياة الحلوة عليكم إن شاء الله مستمعينا. أهلا بالأحباب على الواتساب على 0770011415. البداية اليوم من أبو موسى، صباح الخير أحلى وأصدق بان الطيبر، أحلى مخرج ستبان، صباح الخير على كل المسلمين اللي يسمعونا، صباح الورد على كل الناس الطيبة، وأولهم أنت يا أبو موسى الجميل. ياسر العزاوي يقول: عندما تقلع سنك ستشعر بفراغ مكانه، وعندما تتذكر الألم الذي كان يسببه لك تتأكد بأن الفراغ أرحم من الألم. تشبيه حلو. صبحكم الله بالخير والعافية، صبحك الله بالهنا والنور، وشكرا على باقة الزهور. يعني المفروض تفيد لي. إلى أبو دلة الغالي، صباح تطيب به النفوس ويستجاب به، مكفينا بحلالك عن حرامك، واحفظ أحبتي وابعد عنهم كل شر. تحية صباحية لكنار الرشيد أختي العزيزة ستبان والسيد المخرج وجميع مستمعي بانجور أخو أحمد أبو دلة. بعثنا من الذاكرة أغنية للراحل رياض أحمد، أتمنى أن تنال إعجابكم. بس هي شكرا لذوقك الرفيع أبو دلة. إلى محمد كاظم اللامي، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، وصباح الخير، صباحك عافية، حياك الله يا طيب. سليم الجعيفري شنو بعثنا؟ لمست غبار البيت ثم شممته، فما زال من ريح الأحبة زاكية، سمعت وراء السور شهق. هاي مال البارحة؟ لا ما نقرأ مال البارحة عيني. ها مال اليوم يقول. لا عليك الله شوية. انت شعليك انت قاعد تقرأ لو آني. ما فيك حال تسمع. صدق. لا أحمد، يعني أحمد والله العظيم الله لا يحرمنا من صراحتك. يقول لي صوتك يتعبني ولا خلق يسمعني.
1: لا لا لا العفو مو هيك، يعني انت تتعبين يعني مو هذا قصدي.
0: واضح واضح استاذ أحمد.

0: استاذ عمار ده تسمع؟
1: باكر امي مو بسرعه.
0: اطمئن اطمئن، بعدين لي لا عندي لك سبرايز.
1: ها باكر
0: دلل دللتك دلالاني. فاليوم نتعبك ويانا على امل انه ان شاء الله نريحك في الايام الجايه. زين، يقول لا تقسون على الأنثى، سليم جعفري يقول مو أحمد، لا تقسون على الأنثى بماضيها، من أنت حتى تكون اليوم قاضيها، لا يصنع الشك حبا صادقا أبدا، إن شئت أن تملك الأنثى فراضيها، ما نفع حب على الوسواس مضطرب ولا الملامة إلا في تغاضيها، إن الفتاة تحب العشق من رجل يهوى ابتسامتها يهوى يراضيها، إن كنت لا تعشق الأنثى على ثقة دع ساحة العشق لا تدخل أراضيها. أحسنت والله. نريد واحد يرمي. المفروض طلع طلقات يعني من بابر. أسعد الله صباحكم بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ أحمد مثنى وكل مستمعي إذاعة الرشيدة. فأم مستمعكم سليم الجعيفري، هلا والله. أركان أبو حمزة صبحك الله بالخير والعافية، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، تحياتي إلى مسز بان الوردة، وأحب أهنئ صديقي العزيز جاسم أبو أحمد بمناسبة الشفاء والسلامة، أخوكم أركان أبو حمزة. كذلك بعثنا فويس نسمع.
2: صباح الخير، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، تحية وسلام إلى كل مستمعين راديو الرشيد وبرنامج بانجور ومسز بان وكل كادر البرنامج، وأجواء صباحية جميلة وصباح النشاط والذهاب إلى العمل، وسلامي وتحياتي لكم جميعا أركان أبو حمزة.
0: كل التقدير وألف حمد لله على سلامة صديقك أبو أحمد، إن شاء الله أجر وعافية. محمد الحلفي زميلنا الجميل يقول هناك مثل ألماني يقول التردد مقبرة الفرص، فلا تتردد يا عزيزي. صباحكم خير وعافية وبركة، يسعد صباحك بالخير والعافية والبركة، حياك الله. مصطفى الجبوري، اللهم فرحا يقر العين ويجبر القلب، صباح الخير، آمين يا رب العالمين. أحمد شهاب، شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة. أبو قتيبة، تمنيتك تحبني بقد محبتي وباكي بكثر ما باكي بغرفتي، منو مثلي وصل وياك ما خاف التقاليد وحكي الناس وسمعتي، اللي ما خذني كلي وكلي وياه اللي مخرب تفاصيله وكشختي. صباح المشمش، هو خلى مشمش. خلى منقى. أبو قتيبة الخالدي صح لسانك والله. وشكرا لمشاركتك يا عيني. أبو قتيبة ما عنده اعتزل ما يؤذيك. أنا واجه ما يؤذيني وعلى راسي. صدام الزبيدي صباح الخير، الله الله الله الله، شكرا للبطاقة الصباحية الحلوة، اللهم يسر لنا الخير حيث كان، آمين يا رب العالمين. مسج من آزاد من ألمانيا، صباح الخير يا ورد، يا وردة بنفسج والقمر نعسان وعيونك قمر للصبح جماري، يا رفة نبض هنيال من حباك واندق لك نذر للطول للطاري، للبسمة تشع بالروح شمس سطوح، لعيونك عيونك حيرتي بدنياي جلت من حورهن قدرة الباري، وقبالي وقعدك عاشق ومعشوق واحكي لك بحال اش صار والجاري، للجبل عريان السيد خلف، الله صح لسانك وشكرا لانتقاءاتك. ناخذ شنو بعد، يوسف من سيدني يوزر سيف شو يقول.
3: صباح الخير ستبان، صباح العافية أحلى بنجور، صباح الخير على الكادر وعلى المخرج وعلى العراقيين كافة وجميعا.
0: هذا مو يوسف،
3: سويتي لي نتيجة، أنا اللي سوي لي نتيجة. أي والله توصلين صوتي للنائب المحترم عزيز ناصر أو الإعلام المحترم حيدر الحمداني أبو الجنوب. أي والله، إذن ذولا صوت المظلوم، يعني توصلين صوتي أو تليفوني بأي طريقة يعني. أي والله أريد تساعديني ستبان الموسوي الذهب، معدلة أنت أخيت أنت، وأنا أشكر ستبان.
0: ألف تحية لك أخويا أبو طيبة. هو كان المفروض الرسالة ليوسف، بس صارت لأبو طيبة. عموما صباحك ورد وعافية أبو طيبة. أني للأسف والله، أني يعني خلي أقول للأسف بين قوسين، يعني ما عندي علاقات يعني، يعني شبكة علاقاتي العامة بسيطة جدا. يعني ما تتوقعون إذا طلعت لكم شقد تضحكون، تقولون بان مو سوي تقدم وهاي وما تعرف. ثقوا بالله، ثقوا بالله، يعني 1 2 3 4. وما أريد أصلا تكبر هذه الدائرة، لأنه تعرفون تبعاتها، وأني أشوف صديق الكل لا صديق له. اللي هذا عنده 3000 عرف وما عنده ولا صديق. المهم، ولا من النوع انه لو اخر نفس عد واحد ممكن اطلبه منه انه اروح اترجى انه الله يخليك ساعدني ارد اتنفس. لا، انا عندي اهون ولا ان تبذل كرامة الانسان وخصوصا كرامتي. 3 تقدر حضرتك ذكرت النائب عزيز ناصر ونائب آخر من الجنوب، هسه من الجنوب من الشمال من الغرب ماكو فرق إن شاء الله، إذا هو فعلا خادم للشعب فتقدر تراجع مكاتبهم يا أخوي. أنا تكلمت بشغلتك أكثر من مرة وبح صوتي، بعد ما أملك إلا أنه ذكرته هذا الموضوع على ويعز علي، ويسعدني أنك تشوفني ممكن أن أقضي لك هذا الموضوع. موضوع بيد الله وبيد رجل ذو مسؤولية حقيقية يعني، وممكن أنه يتحرك بكتاب منه بواسطة أهم من عم الله، بأي شيء، قصاصة، بغيرها وغيرها. أتمنى التوفيق إلك، ويا ربي يرزقك وتلم عيالك إن شاء الله. أحبابي حنروح بريك، وبعدها راجعين نكمل مسيجاتكم، انتظرونا
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
5: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا، منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
7: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
8: اليوم شنو مودك؟
9: بانجور.
8: سوينا الصبح حلو على مودك.
9: بانجور.
8: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
9: بانجور.
8: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
9: بانجور.
8: بالسبعة ونص الصبح.

0: بانجور من جديد أحبابي، وبعدنا معاكم وفي بانجور بان وأحمد مثنى لسا 10 إن شاء الله. يوسف من سيدني بعثنا صورة اللي هي حديقة مملوءة بالورود. يسعد أوقات الجميع، يسعد أوقاتك يا يوسف، وإن شاء الله أخبارك تمام عيني، وشكرا لهذه البطاقة الرائعة. محمد أبو عبد الرحمن بعث لنا فيديو يقول أحلى صباح على أحلى إذاعة وأحلى صوت إذاعي وأروع إخراج وإعداد وتقديم، كل التقدير يا عيني. خلي نسمع شنو هذا الفيديو.
1: برنامج بنجور يجمعنا

0: والله وتعيش والله والنعم. صبحك الله بالخير والعافية، وإن شاء الله ما ننحرم لا منك ولا من الـ AI. إلى عباس الحمداني، شوفوا الحب، يعني شوفوا الوفاء، شوفوا الالتزام الأخلاقي المعنوي الجميل. واحد يفكر شلون يثبت لك تواصله ومحبته وإلى آخره. أنا أعتز بمحبتكم أخواني، وعسى منحرم يا رب. إلى عباس الحمداني بعث لنا فويس.
1: صباح الخير خيتي الغالي ستوان، شلون الصحة؟ حليش عم يستمعين، والله مشتاق لكم. اليوم انت شويه يمكن انا متاخر، مو انت، لا ما بدي احكي عليك. والبارحة انا مو وياكم على السميع، كانت عندي شغله بالمحكمه زين، بس دزيتكم رساله وقفلت التليفون. واليوم شويه انا متاخر، مو انت متاخرين. ان شاء الله المانع خير. سلامي الجميع، تحياتي لكم عباس الحمداني.
0: هسه هو هذا بسمار، لو صدق هو متأخر ما أعرف. بس الحمد لله على سلامتنا كنا يعني. تحياتي لك عباس. حيدر الموسوي، صباح الخيرات والبركات عليك علوية أم أمور الوردة، وعلى كادر الإذاعة، وعلى أحلى مستمعين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: غيروا العادات تسهل عليكم الطاعات. المصدر غرر الحكم. أحسنت، وسلام الله على أمير المؤمنين. فارس من ألمانيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الله بصباح تصفو به نفوسكم وتطمئن به قلوبكم وتشرق به وجوهكم بنور التقوى. إلى آخره. صباح الورد يا فارس، وشكرا للبطاقة الصباحية. أبو يعقوب من بغداد: يسعد صباحك ستبان وعلى كل متابعي بانجور. بالمناسبة أبو النسات اللي البارحة قلت لك عليه، البارحة من سمع رسالتك بطل بعد ما يجيب نساتل. شو صارت؟ بالعكس، البنات صاروا يجيبوا له كيك وبيبسي ويسلم علي. يا عيني والله، يعني لا يقطع الخير، على الأقل نساتل هي يعني شلو ليجي أحسن. حسن العبيدي: الورد يسعد صباحك أو صباحكم ستمان المبدعة والمخرج الغالي، حفظكم الله وجعل يومكم خير وعافية. بانجور، والله بالقلب محفور يا عيوني. ستمان، بما أنه قرب عيد ميلادك، أسأل الله أن يحقق كل اللي ببالك وكل أمنية مؤجلة تحقق هذه السنة. اللهم آمين. آمين يا عيوني أنت. الله يبارك لي بيك، وشكرا جزيلا يا أبو فلاح، ويحقق أمانيك إن شاء الله واحدة تلو الأخرى وهالسنة. مصطفى هشام: صباح الخير عليك ستبان الذهب وعلى جميع المستمعين، وهذه

0: أحمد، كلنا نحتاج تلك اللحظة التي نشعر فيها أن كل شيء سيء. فعلا يا رب، إن اليسر جند من جنودك، فسخره لي وأيدني به. يسعد صباحك، اللهم آمين. صباحك سعيد ومليء إن شاء الله باليسر والموفقية يا أحمد. الحبيبة الغالية غادة نعمة، القانونية المحترمة، بعثت لنا فويس.
1: صباح الخير بروبي حياتي، صباح العافية عليك بندوجين. أصلاً صوتك ولا يتعبنا، بالعكس بلبل يغرد بإذننا.
0: حياتي
1: ترانيم زين، ما عليك مضغوط منك أبشاب. لأن تعرفين الجمال بالصوت والشكل والأخلاق بتشي خلقا وأخلاق
0: حياتي.
1: فمعليش بالمضغوط هذا، ماشي معليش بالمضغوط. ما خلصنا من الندار، جانا أحمد كوسوفو. يلا ما يخالف
0: حبيبي،
1: يلا نتحمل نتحمل
0: يوم يضحك بتونس
1: لما يجي بابو الندار نتحمل.
0: اي
1: الله يخليكم بعض ان شاء الله.
0: حبيبتي كل التقدير. لا اكيد احمد مثنى يمزح وياي، بالعكس كل شيء يحب انه نطلع بانجور، بانجور تحديدا يعني. يعني على الاقل انه يسمع الاغاني اللي يحبها، باقي البرامج ما يسمحوا له. ما يرهم مودهم يعني، مود عبوره ولا مود سلطان ومهيمن. يا حي الله ام في العلم. ليش؟ عبير زين، ما اقول لها لا لا تخاف. عمر صدوك بوجهه. عمر البغدادي بعث لنا فويس نسمعه.
2: صباح الخير، صباح السعادة، صباح الطاقة الإيجابية. صباح الخير والسلام، تحياتي لكل المخرج وكل المستمعين، مشتاق لكم هواية وإن شاء الله يومكم سعيد.
0: يومك حلو يا أبو خطاب الذهب، شكرا جزيلا. أبو محمد القيسي شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة. وإلى محمد الدليمي صباح الخير، صباح العافية، حياك الله. إلى الغالي أبو محمد ابن الغربية بعث لنا فويس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنيئا لكم أيها المسلمون أيها العراقيون، هذه الأيام اغتنموا الفرصة، اغتنموا الفرصة، لا تعوض هذه الأيام. حياكم وبياكم الله أختنا الفاضلة وأمير.
0: حياك وبياك وكل التقدير لك يا أبو محمد الجميل، الله يسعد لي أوقاتك وكل عمرك الجاي. إلى أبو نور صباح الخير فويس.
4: صباح الخير، صباح النور ستفان، سيد المخرج، أجمع المستمعين، الأهل والأصدقاء، صباحكم الله بالخير. يوم جميل، يوم سعيد، مع ازدحام خفيف بين بين، الحمد لله والشكر على كل شيء. أخوكم حجي عبد أبو نور.
0: حياك الله حجي ومنور جدا، وصبحك الله بالخير والعافية. إلى الأستاذ عبد الله أبو أيهم، يا صباح الخير والمحبة، صباح الخير لكل الوجوه الطيبة والقلوب الصافية اللي تتابعنا. أتمنى لكم يوم مليان طاقة إيجابية وراحة بال وضحكة ما تفارق وجوهكم الغالية. خلوا الابتسامة هي أول شيء تبدون بيومكم، لأن الدنيا تضحك للي يضحك لها. صباحكم عراقي بامتياز، أبو أيهم. صبحك الله بالخير والعافية أخونا الذهب أبو أيهم، وشكرا لهذه الطاقة الحلوة. والله يا ريت يعني حتى لو واحد شوية قشمر على نفسه ما يخالف. علي من السويد يقول لست متأكدا من وجودي طويلا بالدنيا، لكنني أتمنى أن أكون قد غرست داخل الجميع ذكرى طيبة تبقى

0: للأبد. كل عام وأنتم بخير علوية وعلى المستمعين والكادر والعاملين بالإذاعة، كل عام وأنت بألف خير والعائلة بألف خير، وإن شاء الله كل أيامك القادمة سعيدة وهانئة بإذنه تعالى. صباح النور والعسل من بابل، شكرا أخونا الذهب. وسيف الدين صبحكم الله بالخير، ستبان الوردة وصباح الخير على المخرج والكادر والمستمعين. صنعت لكم بوست كاريكاتيري على تشات جي بي تي مع بيتين شعر من اقتراح عمو تشات جي بي تي. أوكي، يقول بانجور وصباح الخير، ينور الدرب، في صوتها دفى وفي حديثها قرب، من الرشيدة فأم تحلى كل صباح، بانجور تبث الفرح للقلوب بارتياح. لا لا لا الله صبحك الله بالخير والعافية، شكرا شكرا لمحبتك، شكرا لذوقك، والله يحفظ لنا هالناس الطيبة يا رب. إلى علي القيسي صبحك الله بالخير والعافية أبو حسوني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمة رشيد دفعم. طبعا ستبان اليوم من صباحة الله مغثة والله العظيم، رحت كانوا الجراج النهضة وقفوني، طيتهم البحث مالتي على حسب الوصول، كان يقول علي غرامة 20,000، يا أبا غرامة مالية، كان يقول لي مخالف بديال، يا بداش مخالف، الله شاهد لا مخالف ولا كل شيء، ما أعرف ليش شلع القلب هاي، يريدون نبيع سياراتنا ناخذ خصوصي، والله العظيم تباع بالخصوصي براحته، يطب ويطلع، بس شادين علينا شدة بس الله اللي يدري بيها، والله العظيم ما أعرف شنو هالضوجة هاي، والله العظيم من صبحت الله ما غثب 20,000، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
0: ما عندي تعليق، لأنه هاي أشياء متوقعة ويعني تصير يومية، مثل ما أكو ازدحام أكو مخالفات أكو ظلم أكو حق، الله يعوض عليك إن شاء الله بالخير والبركة يا أبو حسوني. أحمد مثنى عجبه يسمع أغنية، يلا نسمعها وياه.

صباح الخير، صباح الورد والعافية. مسج من ظافر الدباغ طبعا عن فنون الرد. اليوم عنده رد جديد. يقول: رأى رجل امرأة فقال لها: كم أنت جميلة. فقالت المرأة له: ليتك جميل لأبادلك نفس الكلام. فقال لها الرجل: لا بأس، اكذبي كما كذبت. صباح الخير والورد على جميع سلة تحجين. سكتي. يقول: اعذرونا، هاي آخر فنون الرد اللي عندي، وإن شاء الله أجيب لكم معلومات عامة حلوة ومفيدة. بالانتظار يا أخ ظافر، وشكرا لانتقاءاتك الحلوة. يلا، ليش لا؟ ارفدونا بمعلومات، بفنون رد، بحكم، ب فشي سامعينه ممكن ويعني نستفيد منه كنا. مسج من علي: احيانا تجد انسان في الدنيا، واحيانا تجد الدنيا في انسان. صباح الخير والعافيه، يسعد صباحك يا علي، وان شاء الله تشوف الخير كله في انسان، وتشوف الانسان او الناس الحلوين وان شاء الله تشوف الخير او الانسان بالخير كله. وبابا بابا ما ادري رحمها انت، ما ادري. يلا نروح لللايف. يلا

في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك واللايف الخاص ببانجور. نسرين تقول صباحكم ورد أيها الحبايب ستبان والأستاذ المخرج. نسرين الطائي حبيبة قلبي يسعد صباحك وهلا بهالطلة. مصطفى سيدون نبارك لكم بمناسبة زواج الإمام علي عليه السلام من فاطمة الزهراء عليه السلام، زواج النور من النور، متباركين إن شاء الله بالأفراح يا رب، إن شاء الله مناسبة سعيدة على الجميع ومباركين كل المؤمنين. حقي إسماعيل الطائي صباح الورد للورد، أنت الورد، مبروك عمر، أوفى الناس من لا يقطع عنك وصاله ولا يحرمك من دعائه، أجمل ما في الوجود بعد حب الله أن نشعر بحب أناس صادقين، أسأل الله أن يشملنا بالرحمة والمغفرة ويصلح نياتنا ويؤلف بين قلوبنا ويستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويفرج همومنا ويشفى مرضانا ويعافي مبتلانا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. وصباح الخير، صباح النوير، واللهم آمين يا رب العالمين. مصطفى سيدو شكرا للورد. نور محمد، وحين يسألوك عن عمرك أخبرهم أن جميل الروح لا يشيخ ولا يكبر. صباح الخير والسعادة عليكم يا أغلى الناس من مصطفى سيدو. ونور مرة أخرى صباح الخير والبركة للجميع، شكرا وبارك الله بكم وبصباحكم العذب إن شاء الله. بعدنا متواصلين معكم مستمعينا وبانجور لسا 10 على راديو الرشيد. وحسين مظلوم يقول صباح الورد والياسمين عليكم، يسع صباحك يا حسين. نذكر أنه حتى يكون الصوت أوضح وبث مستمر إن شاء الله، بإمكانك أن تتابع برامج راديو الرشيد 24 على 24 ساعة، سواء كنت في أي بقعة في هذا العالم، من خلال تحميل تطبيق راديو الرشيد باللغة الإنجليزية الرشيد FM على نظام الأب ستور والجوجل بلاي. نروح بريك وراجعين نكمل، انتظرونا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: تريد إعلان مفيد يوصل والربح يتضاعف والخير كلش سهلة؟ أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، رقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فم.
4: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء، أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصباح.
5: صباح الورد، رجعنا نكمل معاكم ساعة أخرى من بانجور، يعني من هسه لساعة 10 على راديو الرشيد 91.5. رح نبلش أحبابي بصوت الصبح، أوكي، وتصبيحتنا لهذا اليوم. واليوم تصبيحتنا تخص الناس الحقيقيين في حياتنا. أوكي؟ أوكي أحمد؟ زين. أوكي. عافية أحمد، هو هذا اللي يردته، أنه الناس الحقيقيين في حياتك أنه تجه لهم تحية. أحمد سعد يقول ألف تحية للناس الحقيقية، للناس النينية. هذا عادل يوم زين. الحقيقيين اللي في حياتك، هذول اللي ما يتغيرون، يصيرون ما أعرف شنو يعني هاي. المهم، فيستاهلون أغنية فنسمعها ونرجع لكم.

ناس غالية غلاوة وحلوة حلاوة، صعب يغيرها في يوم، صعب بغيرها في يوم تتساوى. ناس رايقة إنما إيه، ولا بصة في إيدك إيه، ضحكك من القلب معاهم، في بينكم مية فيه وألف تحية للناس الحقيقية. صباح الوردة عليكم. اليوم أريد توجهون تحية للناس الحقيقيين في حياتكم، بس تعرفوهم بتعريف، يعني حضرتك تتصل تقول تحية للناس الحقيقيين اللي بحياتنا اللي هم كذا وكذا وكذا على حسب ما شفت منهم، يعني تقول اللي ما تخلوا عني، اللي صابرين وياي، اللي شافوا أسوأ ما بي وبقوا علي، قالوا يلا انت ما ادري شلونك من عمر وايا بس احبك، او انت حباب، انت حلوة عشرتك. يعني مو ناس اول ما ها هم توقع هيك شوية تريد هيك عثرة بسيطة يختفون، هذول ذباب العلاقات شو اسميهم دول. مهم، أوكي، ناخذ اتصالاتكم إن شاء الله على 0780211415 و0780211617 و0770011415.

0: ناس غالية غلاوة ماكو منها بالغلاوات كلها. ناخذ اتصال غالي. بانجور.
1: صباح الخير.
0: هلا وسيد علي.
1: شلونك عيني علوية؟ شلون صحتك؟
0: الله يبارك فيك.
1: انتم بخير.
0: وانت الخير لكل عام.
1: ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وعلى المستمعين كلهم والكادر العاملين بإذاعتكم أجمعين ان شاء الله.
0: امين يا رب. ان شاء الله نكون حجاج كنا في بيت الله الحرام.
1: ان شاء الله ان شاء الله. والمحاج حج والحاج بيت الله هم حج مرت اللوز.
0: امين عالية. امين يا رب. استاذ علي، تحية للناس الحقيقية اللي في حياتك. اللي هم شنو
1: تحية الناس الحقيقية؟ اكو انسان تعرفت عليه يا سبحان الله بالسوشيال ميديا وأقدم له تحية. اسمه عباس الحياني، يمكن أبو الفضل الله يعطيه صحة وعافية.
0: تحياتنا إليه. نعم.
1: أي والله وقف وياي وقف أختي كذا مرة بالدنمارك، أريد أدفع فلوس. عندي يورو وعندي دولار وعندي كرونة

0: هذني ثلاثة ما يشتروهن ما ياخذوهن
1: زين
0: الا كورونا دنماركي. فشت بجنت دردقوا الليلة بالفندق فخابرت قلت له ابو الفضل كان يقول لي تفضل. قلت له اخوك واقع بزنقة كان يقول لي قول امر. قلت له والله دردقوا بالفندق واحجز لي يوم واحد لان كنت جاي من كنت اعتقد من فرنسا جاي للدنمارك وظليت بالليل ماكو قطارات ارجع بها للسويد.
1: بلي
0: فقلت له ارد انام وما عندي فلوس دنماركي. قال لي اجرالك. المهم تحصيل حاصل الطاني حدود تقريبا 150 يورو هاي صار لها سنه زين. حلو. كل ما ارد انوي اروح لهناك اوطي هي يقول لي اصلا هي ما مستوجبه والرجال حرام لله بالله اول مره اشوفه يعني ما شايفه قبل شفت متعرف عليه بالسوشيال ميديا صبح طيب. عليه صبح عليه
1: زين يعني نقول تحية للناس اللي توقف وياك في المواقف الحرجة واللي منهم الأخ اللي ذكرته.
0: اي صحيح
1: تمام.
0: يعني هي هو هاي هي الدنيا مواقف.
1: شوف علي عذرا المقاطعة الإنسان الطيب واللي يحل مسائل الناس واللي ما يسدها بوجه أحد الله ما يسدها بوجهه يوم وألف يوم بالله. يعني تقع اليوم في حيرة من أمرك باكر ممكن سنة بس لازم يفرجها عليك فرج عظيم في يوم ما لأنك أكو حكاية عند أمهاتنا يقول لك أنت مو قاطع بالناس فالله ما يقطع بيك.
0: صح.
1: إن شاء الله ما يقطع بيك.
0: كل سلف ودين مثل ما يقولون حتى أي. دمع العين. أنا ألفت قصيدة إليك أقدر أقولها لو ممنوع.
1: يانا دمع العين يانا ديكوت. أقول لك بس أنت شو تتحول للرجال الفلوس يعني خبا حول له.
0: لا والله قلت له عمي والله عندي يورو بس المشكلة ما ديصل عندي كورونا دنماركي إذن عندي يورو. قلت له أعطيك يورو يقولي ما أريد عمي لا تحسبها أصلا هاي لا تعتبرها وناوي أروح.
1: أنت ما كنت شايل يورو أنت ما كنت
0: عندي مو هو أنا رحت الفندق الله يسلمه يريد كاش
1: زين
0: واني كاش ما عندي عندي حتى عندي فيزا كارت ادفع بيها عادي بس هو يريد كاش لان مقفل طاب لهم اني مقفل الحساب هو فيقول لي انا ما الا كاش يعني ظهر ياخذ اسود او فتشي يعني
1: ياخذ اسود شنو يعني بدون ضرائب
0: اي بدون ضرائب
1: تمام.
0: والله المخرج مالتكم ظاهر عايش باوروبا 100%
1: لا هو اصلا هيجي يجي زياره للعراق. يلا سمعني شعر بسرعه حتى
0: شسمه يقول لك العلويه بان الموسوي عراقيه وبنت ناس رقيقة وكلها رقة وإحساس وجميلة وجمالها ما بين وصف لا بالذهب ولا بالماس.
1: الله
0: تحياتي إليك يا عز وأغلى كل الناس.
1: الله يبارك بيك ويعزك وعسى منحرم نورتني سيد علي الغالي
0: رحم الله والديك.
1: هلا بالطيب
0: تحياتي للجميع مع
1: شكرا.
0: السلامة
1: شكرا حياك الله عيني باي باي. نأخذ اتصال بعد بانجور.
2: السلام عليكم.
1: يا هلا اذا تحكي من
2: بلوتوث. لا رجعت على التليفون.
1: شلون
2: اسمعيني صوت
1: هسه اسمع من وياي
2: مروان ابو جوان.
1: هلا استاذ مروان شلونك؟
2: عم انتم شنو واحد يتصل عليكم ما تحصلون نعم اخوتكم ترى.
1: والله يعني
2: اي وصلت الفكره.
1: شلونك يا ورد انت؟
2: الحمد لله.
1: اي طبعاً الف تحيه
2: نعم على هذا الموضوع. يعني بالله
1: الله
2: عندي ولد صديقي صديق الطفوله بصراحه
1: طيب
2: ابد ما تغير ومواقفاته هي
1: زين
2: يعني بدون مسميات هو من طائفه ومن طائفه فترة الطائفية اللي صارت بالعراق افترقنا وبقينا على تواصل بالتليفون
1: الله
2: ورجعت الأمور ورجعنا انجمعنا مرة الله وبقى هو نفس وراء أبد ما تغير مستحيل صديق السفر وصديق الطلعات وصديق الطفولة والمواقف الحلوة

0: يعني
1: حلو.
0: إنسان من وصف
1: حلو
0: صراحة.
1: زين إذا ردنا نعرفك تعريف بعد ألف تحية للناس الحقيقية اللي شنو؟ اللي
0: صديق السرمدي.
1: صديقك السرمدي.
0: إيه. صاحب
1: تحية إلى الأصدقاء السرمدية.
0: أي والله. يعني عاشتي بيش على هذا الموضوع اليوم صراحة.
1: الله يبارك فيك وعش راسك.
0: والله متأخرة علينا نص ساعة بس ما يخالف.
1: والله مو أني. يلا الله يبارك فيك.
0: بالك انت من الاحد للخميس ترى وقتك مولد في الجمهور.
1: والله هي صح اقسم بالله يعني,
0: يوم يوم.
1: اني فعلا احس اني مو ملكي يعني.
0: اي يعني من الاحد للخميس انت بان مو ملك عائلتها ولا ملك الجمهور
1: ابد. والله وهسه طلعت لي المعاملات وباكر ماكو اني عيشوا حياتي باكر والله.
0: الله مخصل.
1: ها احمد
0: يلا الله يسهل لك ان شاء الله.
1: شكرا.
0: وادعي لك بدعواتها ان الله يستر عليك ويشفي شر الدادم.
1: اللهم امين يا رب العالمين واياك ان شاء الله يا طيب. شكرا.
0: مع السلامه.
1: هلا بالغالي. مع السلامه. شكرا يا عيني. احمد ليش ضجت؟ قال ما اقدر يعني صدق. عايف خطيبتك والدنيا حتى تجي. الله
2: من قلبك الصغار مثل ما تشعر تأكد.

0: صباح الخير فيكم مني فيني منكم، وإن شاء الله دايما لمتنا الحلوة على راديو الرشيد. وبنجور أحمد يقول وياك اتصال. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: صباح الخير ستوان.
0: صباح الورد.
1: الله يبارك فيك. علي الخالدي وياك.
0: علي الخالدي؟
1: اي علي الخالدي.
0: اهلا وسهلا اخوي.
1: طبعا توني طبيت خلي اشارك لان صار فتره ما مشاركت.
0: يا عيوني نورت بغداد.
1: الله يبارك فيك
0: ونور بانجور. اهلا اخونا الطيب. كنت وين؟ باي محافظه؟ باي مكان؟
1: كنت في اليابان. يا والله
0: الله اجواء لطيفه اكيد هناك.
1: كلش حلوه والجو بارد.
0: ليش جيت؟ يعني ليش جيت؟
1: ليش عندنا احنا 31 وهم عندهم 23؟ يعني ليش؟
0: شلون؟
1: ليش درجة الحرارة عندنا 31 وهم عندهم 23؟
0: اي مو هاي اخذناها بالخامس ابتدائي بالجغرافيا، كل ما نرتفع يرتفع مستوى الارض، يعني ترتفع التضاريس تقل درجة الحرارة. فهنيئا لهم، بس بالشتاء نون يعني هم ما يعانون لانه هي بيئتهم اصلا ومعتاديها.
1: بيئتهم بيئتهم ما شاء الله.
0: استاذ علي الف تحيه للناس الحقيقيه اللي
1: ما تغيرت. واللي ما غيرتها الظروف ولا غيرتها الماده والدنيا
0: الله.
1: انا عندي ولد صديقي اسمه حسام. بيتهم بالشعلة. هذا من سنة 98 أنا ويا علاقة ولحد الآن.
0: يا عيني.
1: ما أريد أحكي بالطوائف، حتى الطائفية ما غيرتنا.

0: لأنكم حقيقيين.
1: أمانة الله كنا شركة بعمل أنا وانتهت الشركة وإحنا بقينا على علاقتنا، علاقتنا أكثر من أهل، أهل أكثر من أهل، يعني يشاركوني بكل تفاصيل حياتهم كأنما واحد من عندهم.
0: زين حلو.
1: اي يعني والحد الان باقي هاي العلاقه.
0: ها لسه هو في بغداد ولا في مكان اخر؟
1: لا هو موجود ببغداد.
0: زين تلتقون يوميه او في فترات متقاربه؟
1: يعني اذا اسبوع ما التقينا فهي مخابرات راح تصير بيناتنا يعني، واذا نلتقي ورا اسبوع شايفه واحد يحضن الثاني كانما صار لفد سنه هيك ما شايفه.
0: يا عيوني انتو.
1: اي بالله الكريم
0: الله يديم الخوة ويديم الأصالة اللي بيكم، انتو مثال عظيم للصداقة العراقية الأصيلة، العراقي الأصيل بي هذه
1: فرق المواصفة. سنة بين وبينه.
0: انت أكبر ولا هو؟
1: لا هو أكبر من عندي.
0: لازم تحترمه تسمع كلامه.
1: لا والله بالعكس خطية يعني هو
0: سيطلع هو يعني هو يسمع كلامك. ها
1: عيد الله الكريم
0: عيوني.
1: يعني ذات اليوم صارت مشكلة، فأنا من النوع العصبي فصرت عصبي وقمت أغلط وصيح وهذا هو سكت ولا جاوبني.
0: الله شو اسمه هو؟
1: بعدين قلت له اسمه حسام.
0: كنا محتاجين حسام في حياتنا بصراحة إنه
1: يسمع. الله كريم والله. يعني أوجه له تحية أخوي الغالي والله، وقعت بشدة وما ما ما نساني ويبكي يبكي علي.
0: يا عيني يا عيني الله يحفظه لك، الله يحفظه ويديم
1: صلاتكم وقوتكم. يسلمك
0: ويعافيك. نورتني أستاذ علي.
1: على راسي
0: شكرا يا عيني. الله يعزك.
1: الله يسلمك. هلا شكرا.
0: هلا بالطيب. شكرا. ناخذ بعد اتصال. بانجور.
2: صباح الخير.
0: صباح النوير. ازادنا
2: انطيني شويه حراره.
0: لا نعيم يشبه صوت ازادنا والله.
2: ليش صرت كردي يعني ما ادري بروحي.
0: معليش. هلا ابو رضا الغالي شلونك؟
2: الله يسلمك. طولنا شويه حراره نعطيكم شويه بروده نمشي عليك. شو الحسيان والله العظيم.
0: ايش قد درجه الحراره عندك هسه؟
2: والله هسه مو درجه حراره، هسه انا واقف والتدفئه مشتغله من رجلي. يعني شنو معناته؟ غير اكو بروده؟ ما ادري 8 مدري 7 مدري 6 ما اعرف ايش قد.
0: يا الله.
2: اي والله مشغله التدفئه مش
0: دفاجه. يعني ايش وقت تشغلون تبريد في المانيا؟
2: والله ما ادري يا ست ماني. هسه حتى العنبايه متاخره، هم ضايج العنبايه جايبوا عليها العنبايه هاي السنه كلش.
0: هسه انت تدور عنب؟ عوف السله ولا انا بس ادفئ.
2: اي والله العظيم جايبوا عليها سوها طقطقه طلعت البرق مالتها. كاتل البرد عم ترجف.
0: شلون تريد عنب يطلع بالصيف؟ هاي شنو؟ العفو بالشتاء وبالمانيا. عموما الف تحيه للناس الالمانيه اللي
2: لحد الان ما فاقدين يعني طيبتهم اخلاقهم. اسوي الحمد لله والشكر لجماعه العراقيين اللي هنا موجودين والنعم من عندهم والله. واكون وياي بالصغير والكبير بالشروب.
0: لعد ليش يقولون أبو رضا؟ لعد ليش يقولون إنه بالخارج هناك يتهربون من بعض العراقيين؟ من يقولوا لك مثلاً، من يعرفون إنه أنت تريد تسافر يقولون لا تجي ما ترتاح وماكو ما أعرف شنو، في حين هم عايشين حياة حلوة.
2: والله سجبان ما تشذب عليك، أنا شيء صراحة يعني الغربة. الغربة صعبة. الغربة
0: بغض النظر
2: صعبة توجع.
0: بغض النظر
2: بغض النظر عن الغربة كعيشة هنا يعني أقول لك العيشة مو سهلة يعني صراحة. قبل كانت يعني بالألفينيات 2015 14 كانت العيشة كلش حلوة تخبل.
0: زين
2: هسه إيش ما جالها العيشة يعني للأسوأ يعني طلعوا ليش قوانين يعني الوضع الاقتصاد الألماني مو مثل قبل بالنسبة لألمانيا. طيب. إحنا أقصد لك كوضع طيب. اقتصاد ألمانيا لا يعني ما جاء جاي ينهار شوي ينهار.

0: بالحروب مع الأوكرانية، مساعدات أوكرانية كذا. يعني أكو هواي أمور جاي شون يقيدون بها ألمانيا، مو مثل قبل. يعني قبل كنا من نروح دارة الهجرة الجديدين مثل جوازك، يعني مو عندنا احنا الجناسي، الجناسي احنا بحتنا اللي عتمة قائم عادية.
1: أي
0: يعني خلال شهر تأخذين، يعني خلال شهر تكمل معاملتك، يعني تكمل الإقامة. هسه حسب ما سمعت من أصدقائنا من شهر إلى 7 أشهر تطلع إقامتك، من شهر إلى 7 أشهر. يعني تقدمين أنا إقامتي خلصت، أنت والسبعة أشهر، يعني 7 أشهر على قولتنا تبوسين إيدك وجه وقفة.
1: قبل كانت
0: إيه قبل ماكو، خلال تطينه خلال أسبوعين ثلاثة تستلمين إقامتك.
1: بس أنا سامعة إنه أخر قبل.
0: لا ما تتأخر. أنا مشان عندي إقامة عادية أروح نعم. بدون موعد أفتح الباب وأطوف أطيه مقر مقامتي خلصت.
1: طيب.
0: تشتغل لا مثل ما أشتغل دا على المساعدات، أعطيهم أوراق مع المساعدات كذا.
1: أوكي.
0: وقع مشيني أملي الأوراق. جديد قالت لي خلال أسبوعين تجي تستلم إقامتك. هسه إذا تترحين دارة الهجرة إلا موعدي. يعني ما تقدر تسكن الطبين والموعد ما
1: اختلفت
0: والشهر
1: أي
0: اختلفت الامور. يعني نعم. الوضع يعني شلون مو مثل قبل. اما زين. بالنسبه لي احنا جماعه الجناسي لا اروح للبلديه، يعني راسه هاي البلديه بصبيت يعني يمشي يعني تشغلش 10 دقائق وصل لها.
1: طيب
0: اتفضلي
1: فشي على شيء
0: علي يعني.
1: نعم فشي على شيء. الف تحيه للناس اللي بقت محافظة على طيبتها وأصالتها وما غيرتها الغربة، ما غيرتها الإمكانيات. حلو
0: لا لا
1: حلو أبو رضا الغالي نورت يا عيوني.
0: الله يسلمك
1: الله ينطيك الصحة والعافية. وتحياتنا للمدام بعد، وشكرا جزيلا لاتصالك معنا في بانجور. ألف تحية للناس الحقيقية اللي انتوا تكملوها. ناخذ اتصال.
2: الو
1: مرحبا.
2: صباح الخير.
1: صباح الورد.
2: هاي هم المانيا راحت بعد ما اروح لها.
1: بعد ما تروح المانيا؟
2: بعد ما اروح خربت كل خطط العيد خربت.
1: نصبه عزاوات هسه لين ما تروح لها.
2: اي مو هسه شلون؟ الاقتصاد كله كان واقف علينا.
1: مو من وياي؟
2: مصطفى البدر.
1: شو اليوم صوتك متغير؟
2: ما شوية بلعيمك.
1: سلامات.
2: الله يسلمك.
1: هلا أبو ود الغالي.
2: الله يعزك يا رب.
1: وألف تحية للناس الحقيقية اللي
2: الناس الحقيقية اللي ما تغيرت.
1: اللي ما تغيرت.
2: كل اللي دي يصير ومن سوء ومن عالم ده تتغير، عالم ده تغير الفلوس. زي إحنا هنجرب العالم إنت تعطينا فلوس هواية فافلان تغير.
1: شلون؟
2: أقول إحنا من العالم اللي الله ما دا يرزقنا فلوس حتى يخاف علينا لا يتغير.
1: والله إيه يمكن.
2: والله جميل. يعني
1: تخيل يصير عندنا فلوس ورأسا يطلع الوجه الآخر.
2: إيه مثلا هيش فد مثلا يطلع لك كل فد 20 شدة.
1: 20 شدة. يعني
2: مثلا نظل نفسنا.
1: 20 شدة صارت شيء عادي يعني. أتكلم على. بيت ما تجيب لك يعني أبو ود، بيت ما تجيب لك. اقصد الامكانيات.
2: تشوفين احلامي ايش قد لطيفه. تشوفين ايش قد حبابين لعب.
1: والله ورد اذا على
2: والله على التسعينات فقره.
1: يا عيني. ان شاء الله يعطيك ويغنيك ويرضيك وينطيك الصحه والعافيه ابو ود العزيز.
2: الله يخليكم.
1: ان شاء الله دير بالك لا تتقرب من ود، اخاف تعديها.
2: لا عايفها من البارحة هيتها والبارحة عايفها مو هالقديمة.
1: تمام عيني تمام نورت وشكرا جزيلا يا
2: كل النور.
1: أبو ود العزيز شكرا لاتصالك.
2: الله يعزك يا رب.
1: حياك الله يا عيني. أحبابي أحمد مثنى سمعتوش يقول يلا
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
4: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
5: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا، منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
7: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
8: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
9: اليوم شنو مودك؟
10: فانجور.
9: سوينا الصباح حلو على مودك.
10: فانجور.
9: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
10: فانجور.
9: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: صباح الورد، صباح البانجور على راديو الرشيد، وصوت الصباح اللي يتكلم عن الناس الغالية غلاوة واللي حلوة حلاوة، اللي صعب بغيرها في يوم. الناس الرايقة إنما إيه ولا بصة في إيدك، إيه ضحكك من القلب معاهم، في بينكم ميت إفيه وألف تحية. ناخذ اتصال جديد و...
1: صباح الخير ابله.
0: صباح النوير مروان، وين انت مروان؟
1: والله ما حطلك مخابر، مشغول مشغول مشغول ما شاء الله.
0: لا ضروري طمنا عليك على طول.
1: والله الحمد لله زينين.
0: الحمد لله. اهلا بالبطل مروان فارس من كركوك، اهلا يا طيب.
1: تسلم الله.
0: ألف تحية، يعني حسب اللي شفته في اللي شفته في حياتك يا مروان مو شوية، فألف تحية للناس الحقيقية اللي أكمل.
1: ألف تحية لأهلي، لأمي، لأبويا،
0: الله،
1: لأختي، لأخواني.
0: زين، ذولي الحقيقيين فعلا في حياتك،
1: دول السند ظهري
0: اللي نعم
1: دولة بس ما يتغيرون،
0: والبقية كلهم تغيرة.
1: النملة حتى النملة مصلحة.
0: أهو أكبر. أي والله.
1: دبلة شكر يلتم.
0: أي والله.
1: خليه يخلص الشكر شوف يبقى.
0: لا يدير وجه ويروح.
1: صح لا
0: كلش صح. زين. فإذن ألف تحية للناس المو مصلحتية.
1: وبس أهلك مو مصلحتي وياك، بس أمك وأبوك وإخوانك وأختك.
0: كلش صح، الله يحفظهم ويقوم بالإفراج عنك سريعا سريعا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني يا الله هنا كل شيء حتى الحيوانات مصلحتي.
0: هو شوف طبيعة العلاقات يقول لك كلها تصب في إطار المصلحة، حتى علاقتك بالله. شوف يقول لك الله أنه أنت تعبده، مثلا نشأت أنه أنت تعبده، نشأت أنت يعني وعيت ببيت أهلك أنه يعبدون الله، ويقولوا لك الكفر بي، أستغفر الله ممكن أني يذبك

0: بالنار، وإذا أنت عملت عمل صالح راح تكون بالجنة. هنا زرعت المصلحة، أنه أنت تريد من وراء هذا الحب أنه تحصل شيء. أوكي؟
1: هو صحيح، هو أكو قد مثل يقول المؤمن مبتلى.
0: طبعا طبعا مؤمن مبتلى طبعا.
1: هو سبحان الله أبلا، إحنا من كل أسلو البشر يخاف النمو، نخاف، يقول هاي لك نخاف منه، أو واحد يزرع عقبة تخاف منه. سبحان الله، بس الله من تخاف منه تقرب منه.
0: صح صح. زين، اللي وياك شلونهم؟
1: والله الحمد لله كلهم زينين.
0: يا ربي، ولا واحد طلع منكم؟
1: أنا والله الله كريم.
0: الله كريم، الله، أحلى جواب، أحلى جواب.
1: يطلع من واحد يطلع يرجعنا الأمل.
0: أي
1: واحد طالع، إحنا كلنا يرجعنا أمل.
0: طبعا
1: كلنا طالعين.
0: طبعا لازم يكون عندك هذا الأمل بالله. شوف، أنا مو قلت لك، قلت لك في يوم ما، إلك أو المستمع آخر، ذكر في صحف موسى أن الله قال جل وعلا: وعزتي وجلالي إني عند حسن ظن عبدي بي. يعني تحسن الظن، تقول له أنا ظني بيك ما يخيب يا رب، ما يخيب ظنك، ما يخيب، مستحيل. وأتحدى واحد يقول أني توكلت على الله وقلت له يا ربي لا تخيب ظني وخيب ظني، حاشا، هو ممكن منع عنك فتشي، عوضك بغيره أفضل.
1: هو كله يعني كل شيء بيه خير، سبحان الله. أكو فتشي صار بالسجن، بصفنا إعدام ولد انعدم يعني. بس شنو إعدام ماله؟
0: لا إله إلا الله،
1: بسبب كتل. هو كان يقول لنا يا با انيالكم انتوا راح تطلعون، سبحان الله سوى طالع نحكي ويا همين،
0: طلع
1: طلع اعدام، همين دعوته اعدام بس بريء كان.
0: زين، وسبته تبرأته.
1: هو كان يقول يا ريت يا ريت انحكم 8 سنوات بس لا عن اعدام.
0: طبعا طبعا، اللي يشوف الموت يرضى بالسخونه.
1: ايه، هو كان يقول لنا تحملوا ايش بيكم انتوا راح تطلعون، بس هو طالع هو يقول لنا الله كريم راح تطلعون.
0: الله الله الله الله، هذا درس إلك وللي وياك، إنه تشلبوا برب العالمين إيش قد ما تقدر.
1: والله الحمد لله كلنا نصلي.
0: هي مو بس صلاة، أكو استشعار. يعني أنت مع نفسك تشعر إنه أنت يا ربي ملفي عندك، الفايل مالتي يم الله.
1: بالقرآن أفضل، إحنا بديت يعني أكو إحساس بداخلنا، ما معتبر نفسنا مزونين.
0: عفيه،
1: يعني سبحان من نقوم عفالك الدنيا كلنا مالنا.
0: الله، طبعا الله. كل يوم تطلع بي شمس تقعدون الصبح هو فرصة لكم، هو أمل جديد، وإن شاء الله يفرج عنكم الله في القريب العاجل بحق محمد وآل محمد. نورتني يا مروان يا غالي، شكرا طمنتني عنك أخويا. شكرا، مع ألف سلامة، باي باي. ناخذ اتصال اخر. مرحبا، الو.

0: بخير، شلونك يا شكرا.
1: اهلا يا طيب، انت موظف ولا كاسب؟
0: موظف في شركة قطاع خاص يعني.
1: وين؟
0: موظف شركات قطاع خاص.
1: شركة قطاع خاص، حياك الله وصبحك الله بالخير والعافية. يقول لك موظف القطاع خاص يشوف أكثر من موظف القطاع العام، يعني تمر علينا بلاوي كثيرة. لا العفو استاذ احمد مو يمك. استاذ عبد الله
0: كل شيء ثابت براسه.
1: شلون؟
0: اي شيء ترى احنا مسكين ثابتها براسه اول بلاوي.
1: هو يعني ما ادري، هو يقول لي شو تقصدي يعني ما ادري. المهم اكو مثل يعرفه هو. الله يبارك لي بيك استاذ عبد الله. الف تحيه للناس الحقيقيه في حياتك اللي اكمل.
0: الو
1: الو اسمعك، سمعتني؟
0: الناس حقيقيه وانت الصوت ما سمعته.
1: انت بدك تحكي وياي من سبيكر ولا بلوتوث؟
0: لا بلوتوث، لا سبيكر، من استماع التليفون.
1: يعني التليفون خاله على اذنك؟
0: اي
1: زين. الف تحيه للناس الحقيقيه. شنو؟
0: ما سمعت اذا ليش كمليها ما سمعتها.
1: اي الف تحيه للناس الحقيقيه اللي هم شنو؟ عرفهم في حياتك.
0: والله بالوقت الحالي العائلة، وحتى مو العائلة الكل يعني، لازم انت بعائلتك اكو واحد مقرب واكو واحد مقرب، وكل واحد يعمل عمل صالح ومتقن يتقن عمله على عارف حقيقية تكون الحالة مش الشريك النزيه.
1: احسنت
0: بصراحة،
1: احسنت.
0: يعني قبل كان فترت بس القطاع العام، فترت القطاع الخاص كان يعني فترة شهر وما كذا. فالعالم حقيقيا معلوم قرابين منك يهتمون بيك يفقدوك.
1: حلو.
0: بالوقت الحالي هذا الأمة.
1: زين عبد الله، تتوقع أنت إنسان حقيقي في حياة الآخرين؟
0: بس من مثل عادي.
1: شون؟
0: العائلتي فقط.
1: بس العائلتك والبقية؟
0: مي. لا ما أنا مو اجتماعي.
1: مو اجتماعي.
0: نعم بس هذا المقربين اللي بالبيت.
1: أنت برج الجدي لو عقرب؟
0: أنا 5/4 الحمل.
1: حمل؟ ليش الحمل كلش كيوت و... و يعني أحس قوي يحب يعني العلاقات.
0: ستمان أنا مواد ثلاث سنوين 5/4 أمضى قبل سنتين قلبية سويت قصة سويت شبكة. والدي منتصر على والدتي فكل تركيزي عادي.
1: يعني قصد اللي نشأتها والظروف جعلت من شخصيتك أن تكون صارمة.
0: أيوة بدلت يعني ما أحب أمثل أي شيء هذا وقت. يعني صار لي من زمان استمعت أول مرة شارك
1: بلي
0: العفو يعني اليوم الأربعاء والخميس فرق ما قدرت أشارك.
1: ليش؟
0: أنا رجال عملي يعني ما أقبل أطلع الصبح مثل 6 من بيتنا بالدورة شغل الاستاذون.
1: زين.
0: أنا بست طرية يسبع كمل أطلع بثمان أنا بالشركة.
1: حلو.
0: أطلع بثلاثة أوصل بيتنا بالأربعة ونص.
1: زين.
0: أما أسبوع أتغدى كمل أطلع بشركة مساي، لأن قاعد إيجار عندي خوات ثلاثة وعندي والدتي.
1: زين عشت إيدك.
0: الناس الحقيقية اللي تعتمد على نفسها ولا بالوقت الحالي.
1: الله يقويك على الدنيا ويسعد لي قلبك، وأني سعيدة إنه اتصلت بينا أستاذ عبد الله.
0: والله انا اشد محبيك ومعجبينك، الله يبارك فيك على البرنامج الحلو.
1: على العين على العين وعلى الراس، انا اتشرف وان شاء الله تتواصل معنا في حلقات اخرى يا عبد الله، وانت سعيد ومرتاح ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله قدر عيونك.
1: شكرا يا طيب، حياك الله.
0: لا لا فاين، الله يبارك فيك.
1: هلا يا عيني، مع السلامه. احمد مثنى يقول لي بعد الو الو هيك يسوى الو الو. مرحبا. الو
2: صباح الخير. صباح
1: اهلا، صباحك ورد وعافيه.
2: مهندس سمر العزاوي.
1: المهندس
2: مهندس عمر
1: العزاوي. اهلا ابو خطاب، شلونك؟
2: والله الحمد لله، انت شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير.
1: تسرك اخباري وحياك الله. وين ما وين انت مختفي هاليومين؟
2: والله يا سبان يعني

0: والدي توفى بعد عمره
1: إلى
0: بعد
1: رحمة
0: نزاع
1: الله.
0: من المرض 3 أشهر.
1: إلى رحمة الله. البقاء في حياتك
0: يعني
1: خالص التعازي إلى كل العائلة، ورحم الله الوالد برحمته الواسعة، وأنزل السكينة على روحه الطاهرة وعلى قلوبكم إن شاء الله.
0: رحم الله والدي.
1: البقى براسك
0: يعني
1: يا أبو خط.
0: الله يسلمك، الله يسلمك أختي العزيزة. بس يعني والله ما انقطع، بس يعني
1: نعم
0: الوالد صار عنده ظروف.
1: ولا يهمك، وأكيد
0: والحمد لله على كل حال.
1: اللهم لك الحمد. عموما أستاذ عمر، ألف تحية للناس الحقيقية اللي
0: صادقين مع أنفسهم قبل أن يكونوا صادقين مع الآخرين. نعم، الإنسان لما يكون صادق مع نفسه
1: ويا نفسه حيكون
0: طبعا.
1: الله، والله حكمة
0: حقيقة مؤكدة.
1: ومن هو هذا اللي يضحك على نفسه؟
0: الإنسان اللي يضحك على نفسه الإنسان الواهم اللي يعيش بالخيال.
1: الله، صدقت صدقت.
0: الحمد لله.
1: اللهم لك الحمد، لك خالص التحايا.
0: أنا كلش فرحت بالاتصال، يعني
1: والله ألف فرحتني، رغم يعني الخبر المحزن، ولكن عشمي بك كبير، وإن شاء الله أنت خير خلف لخير سلف.
0: الله يسلمك والله.
1: الله يبارك
0: يعني
1: فيك.
0: يعني ما أعتبركم غير يعني فرد من أفراد عائلتي. الله جاهز
1: والله، أنتوا كلكم عائلتي بصراحة، يعني شئتم أم أبيت، يعني غصبا عليكم مو حبايبي.
0: أتشرف
1: والله، اللي الشرف. حياك الله أبو خطاب الجميل.
0: الله يسلمك.
1: شكرا الأستاذ المهندس الرائع عمر العزاوي. بعد اتصال أستاذ.
2: ألو.
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: هلا وكاك جمال الجميل.
2: شلون الصحة؟
1: الحمد لله. أنت شلون صحتك؟
2: والله الحمد لله. إحنا مثل ما يقول لا هرا لا ورا، لا لا أسبوع من لو بارح حصلناك اليوم هذا الحمد لله والشكر.
1: وفي رواية أخرى لو ما تخوم لو محروم.
2: يا لأن النية صافية من كل قلبنا، نحب إذاعتكم والله العظيم، وانتوا عزاز علينا.
1: والله أني في شغف مستمر ولا أتخم من محبتكم واتصالاتكم مهما كثرت ومهما يعني أعيدت. أهلا يا أبو وليد العلم.
2: أنت كبيرة إن شاء الله، بس أنا أعتبر أختنا الصغيرونة.
1: الله يبارك بيك وعلى عيني وراسي، وأتشرف والله.
2: الله يخليك، الله يخليك.
1: أبو وليد، الناس الحقيقيين اللي بحياتك منو هم؟ تقول لهم تحية لكم يلي.
2: والله هواياتي يعني الحمد لله والشكر،
1: يعني الناس يعني
2: أنا أعيش بمجتمع قلة يعني أبي، ولا إن شاء الله هواية منهم طيبين.
1: أي الناس الطيبين.
2: أي
1: أصحاب المواقف الحلوة بحياتك.
2: أي والله، أي والله عندهم مواقف هي.
1: نعم.
2: يعني من القريب ومن من البعيد.
1: نعم يا عيني. نعم.
2: أي والله.
1: الله يحفظك، أنت أيضا إنسان محترم وطيب، والله
2: أي والله
1: الطيبين
2: يعني أمثالك. سبحان الله رب العالمين، يعني دائما يجيبني واحد طيب، يعني ما أدري، أنا ما أدري، يعني يجيب لي ناس تدبر. يتجاوب وياي.
1: اي لانك انت طيب، فالله يهيئ لك اللي شبهك. ف
2: الحمد لله،
1: كل التقدير لك يا كاك جمال ابو وليد المحترم، نورتني.
2: الله يخليك، الله يخليك.
1: شكرا شكرا. اتصال اخر مر. لا الله.

0: لحلى حبيبي.
1: يلا هسه شنو؟ هسه نودعكم بخير وسلامة يا حبايب هذا القلب. ألف تحية لكم. أنتوا مو مستمعين ولا جمهور ولا ناس ضايجة بالطريق فتفتح راديو وتخلص الطريق، لا، أكو بيننا وبينكم التزام، والالتزام هو قانون، والقانون اللي يحكم علاقتنا هو رائع. يعني أنت تشعر باللا شعور أنه لازم تكون موجود اليوم، سواء مزاجك متعكر، فرحان، مستعجل، إحنا على البال. فبماذا نجازيكم؟ بالمحبة والمثابرة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن دائما يا أحباب قلبي. أودعكم بخير وسلامة. باشر شنو؟ باشر ثلاثة. تسمحوا لي باكر ما اكون موجوده، احمد وثنا دموع العين طيحن يبكي على البرنامج، يا عيني يوبا يوبا يوبا. اليوم راح اسمعها باكر، يعني تخيلوا سجل حلقه اليوم حتى يسمعها باكر ما يقدر يعني. زين ان شاء الله الاربعاء ناكل سمك ونقدم اني واحمد مثنى او وسام. تحياتنا الى وسام ماجد، وإن شاء الله تكونون بخير وسلامة، وأسأل الله أن يحميكم ويسدد خطاكم ويجعل لكم من كل أجل عاجلا بإذنه تعالى. آخر الكلام لكم أحبابي، تحيات بان الموسوي في الميكروفون، وتحيات أحمد مثنى هنا دائما بانجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
6: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
7: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد، روح
9: وهنيان بيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشو يعني.
0: الرشيد FM غير شكل.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار اقرب،
2: صار اقرب.
1: اذاعه الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد.

اف ام الجديد، واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.
1: عند إحساس راح نسار، بس إحساس مو أكثر، أبادر بالهجر والقاك بعدك بالقلب تكبر، عند إحساس راح نسار.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي من نية، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. باتصال هاتفي الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق، رئيس الوزراء والقضاء يناقشان ملف استكمال الكابينة الوزارية. قانونية نيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 30 عاما. الخريجون القدامى يتظاهرون في بغداد للمطالبة بالتعيينات. أمانة بغداد تقسيط مبالغ تمليك الأراضي الزراعية لعشرين عاما. وزير التربية سنعمل وفق رؤية تصحيحية للنهوض بقطاع التعليم. القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد. الإطاحة بسبعة متهمين وضبط مادة الكريستال المخدرة بعملية استخبارية في النجف. ترامب يحذر مجددا طهران ويلمح لضربات من كل حدب وصوب. مسؤول إيراني مضيق هرمز أهم بالنسبة لنا من القنبلة الذرية. مجلس التعاون الخليجي ندين الهجوم على السعودية من الأراضي العراقية وندعم إجراءات المملكة لصون سيادتها. طقس العراق أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. فكر وين تروح، شو تسوي، ويا من. فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام 91.5
5: 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. عم تسمعوا الرشيد أفهم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. في اتصال هدفي، الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين العراق ومصر. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. الخارجية الإيرانية نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز.

رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة. وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز علاقات ثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز آفاق التعاون البناء في مختلف المجالات والاتفاق على تبادل الزيارات بما يعمق العلاقات الثنائية ويحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الشقيقين ويعزز مصالح شعبيهما. كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تحرك تشريعي يهدف إلى عدة النظر في قانون التقاعد الموحد ضمن حزمة أوسع من مشاريع ومقترحات القوانين التي تعمل اللجنة على إنجازها خلال المرحلة الحالية. وأوضح عضو اللجنة النائب محمد جاسم الخفاجي أن من بين أبرز هذه القوانين قانون الخدمة والتقاعد العام وتعديله، الذي يتجه النقاش البرلماني إلى إعادة السن التقاعدية إلى 63 عاما، إلى جانب تضمين معالجات خاصة بأصحاب الخبرات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الإدارية والفنية لأطول مدة ممكنة. ذكر بيان للقضاء أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل وزير العدل خالد شواني وفي مسهل اللقاء أنه بمناسبة تسنمه منصبه. وبحث الجانبان بحسب البيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. ذكرت قيادة شرطة بغداد الرصافة في بيان أنه تم القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، حاول أحدهما قتل نفسه بعد محاصرتهما، حيث تمكنت القوة القابضة من إقناع نفسه والعدول عن الانتحار، واستمر ذلك لمدة 5 ساعات. أخيرا قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إننا نعمل على آليات جديدة لعبور مضيق هرمز والاتصالات مستمرة مع سلطنة عمان بشأن آلية العبور، مبينا أن الفرق الفنية لدينا ولدى سلطنة عمان التقت للتنسيق في ملف مضيق هرمز. وتابع أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما التهديد للمنطقة ولا عداوة لنا مع دول الجوار، مضيفا أنه ليست لدينا عداوة مع أي من دول المنطقة من بينها الإمارات، ونحن جيران وطهران تسعى للسلام. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. في اتصال هاتفي الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. الخارجية الإيرانية نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@

0: وسيط ميديا.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. تحلى سوا. من الأحد للخميس. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الله عليكم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
5: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نكتب شو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. في اتصال هاتفي، الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر. الخارجية الإيرانية: العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي إعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً. رئيس مجلس القضاء الأعلى وشواني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. النزاهة تعلن عن تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات الخاصة بالفساد والكسب غير المشروع. الموارد تنفي وجود أي توصية بدفن بحيرة الثرثار. القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد. الخارجية الإيرانية: نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. رويترز: باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس. طقس العراق: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يا مساء الخير، مساءكم ورد، مساء جميل لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM. أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالأعداد وتقديم عبير البياتي، وويايا بالإخراج أحمد مثنى. ويا
1: غلط عمري صغيراني.
0: لا مو هيك يا عاد. طبعا اكيد كل التحيه لكل اللي يتابعونا، اذا كان عبر اثيرنا او على تطبيقاتنا الخاصه بالهواتف الذكيه بنظام الاندرويد والاي او اس باسم راديو الرشيد، وتحيه للي يتابعونا على بثنا المباشر على تيك توك باسم اذاعه الرشيد. حلقات هواي حكينا بموضوع معين، قلنا انه اكو احنا نخاف من او خاف يقولون خاف يحجون خاف، هاي كلش عندنا بحياتنا. يعني على قولة سلطان بحلقة من حلقات اخذ انه احنا نخاف حتى ننتقل لمكان، كلمة الخوف عندنا كلش هواي نقولها وكلش يعني كلش نستعملها بحياتنا. فمن ضمن الاشياء اللي ذكرتوها قلتوا انه احنا مثلا صارت مواقف وياكم بخصوص انه مثلا حكيتوا موضوع معين طلعتوا وقلتوا ها خاف حكوا ورانا او كذا. فالسؤال اليوم راح اساله لكل شخص ويجاوبني بكل بكل بكل بكل صراحه، لو كان اكو يعني خلينا نقول اذا صار عندك زر يعني دقمه تدوسها تكشف بيها اخر مره شخص جاب طاريك بيها، راح تضغط هذا الزر او لا؟ وليش طبعا على فكره. اوكي، انت اليوم لو كان عندك هذه الزر اللي هو الزر انه تضغط عليه تفتح او تشوف منو اخر واحد جاب طاريك بحديث سيء خلينا نقول او ايجابي، ما اعرف يعني انت اكيد تعرف شنو الامور اللي يعني صايره وياك، فبالتالي كل واحد يقول لي راح يضغط هذا الزر او لا. يعني تحب تعرف انه انت الناس تجيب طاريك بالسيء او بالايجابي او لا. مرات واحد يقول لك أنا ما يهمني خلاص يعني خلي يجيب طاري مو مهم، المهم أنا اللي أقدمه. أكو واحد يقول لك لا والله أنا ضروري أعرف آراء الناس بي حتى بالتالي ممكن يكون أنا فعلا غلط. خلي نشوف أنتوا اليوم أرقامنا 0780211115 و0780211617 آسيا سيل 0770114115. يلا ألو.
2: ألو مساء الخير.
0: مساء النور. هلا وسام.
2: هلا عبير. هلا بيت. حياتي لك حياتي المخرج.
0: هلا والله شلونك؟
2: الله يسلمك ويخليك. والله بخير إذا أنت بخير. الله يسلمك ويخليك. حياك الله. أنا عندي شخص واحد. أتمنى أنه أعرف شحاتي إيش قاي كذا إيه.
0: يعني لا أنا قلت زر عمومي يعني ما له علاقة بشخص واحد. لو انت تريد لا تقول انا هذا يعني انت تقول لا والله
2: يعني كل الناس اللي يعرفوني
0: زر يكشف انه العالم او الناس شنو دا تجيب طاريك تقبل تشوفه لو راح تنصدم من الحقيقه.
2: انا عبالي تقضي انه تختار لك شخص واحد عبالي
0: لا
2: يلا عادي ماكو مشكله خلينا نعرف ولو راح
0: يعني راح تعرف الحقيقه تحب تعرف الحقيقه لو راح تنصدم فتقول لا ما اريد.
2: اي هو اكيد راح يخربنا وياه هنا وهواي ناس يعني يحسون قدامك شيء طلعوا يحسون يجون طاريك بغير شيء مثلا راح تخرب هواي علاقات وراح اخسر هواي اصدقاء
0: زين
2: فقط قيل نعم
0: من علاقاتك والاشخاص دائر مدارك كم شخص تتوقع راح يكون طاري يعني يجيب طاريك بالسوء بهذا الزمن؟
2: يعني مواقع من 50% طبعا.
0: هاي شنو؟ ليش؟
2: لأن هواي عندنا مجاملات ترى وقدامك يحجون شكل ووراك يحجون شكل
0: أنا ما قلت لك انطي نسبة قلت لك عدد أشخاص أنت شاك بيهم أنه هم وسام أنت شاك بيهم أنه هذول يحجون عليك. هسه أنت قلت لي واحد من عندهم هسه قلت لي أكو شخص أنا أريد أشوفه يحكي عليه لو ما يحكي يعني قلبك ما مرتاح.
2: بالمناسبة هو مو أنه يحكي عليك أنه بشي صدق أنه بيك أو كذا، هو عدد يعني بس أنهم يحكون وكذا، مو إحنا عندنا ناس ترى ويانا بالدوام يحكي يعني حتى لو كلام ما مضبوط كلام ما متأكد منه، المهم عندهم بس يحكون ما يعرفون يجدون قد ربع ساعة.
0: طيب
2: يعني يمكن أنا الوحيد اللي أبقى بس أستمع، لأن يعني هم من الصبح يجون مشحونين يعني ما شاء الله العزي.
0: اوكي وسام انا كلش اشكرك نورتني
2: اتمنى
0: لك يوم حلو. شكرا. هلا والله باي باي. شوفوا مستمعينا رجاء جوابي واضح، سؤالي سوري واضح وجوابي يكون اوضح اريد. سؤالي يقول اكو زر اليوم وقفنا قدام انت آلة معينة تشوف بيها يعني تضغط زر واحد تشوف منو يجيب طاريك، راح تقبل تضغط هذا الزر ولا شلون؟ هذا مني يسوي لك كاميرا خفيه يقول لك انشر لو ما انشر، شايفين هذا؟ فانت نفس الحاله، راح تضغط الزر، لو راح ما توافق تقول لا خلوني مثل ما اني، ما اريد اعرف انه شنو دا يصير. والسؤال الثاني وياكم انه كم شخص من المقربين من عندكم، لا تقول لي 50 و60 و70، اكيد اكو اشخاص انتم شاكين انه ذولا يعني يحكون عليكم. هسه مثلا اقول لكم اي اكو احمد مثلا، مثلا احمد مو عليك، احمد شاك بي انه ممكن يحكي عليه، ممكن. اوكي فالقصد هذا. يلا عندنا اتصال. الو
3: عبير،
0: يعني اريد اخربها بس ما تفتهموني. الو
3: صباح الخير.
0: صباح النور، هلا والله،
3: شلون الصحة؟
0: مرتاحين، صباح الخير. اي
3: شفتك
0: الحمد لله،
3: بعد على الساعة 11 12 فابرتم قبل.
0: شنو اخبارك؟
3: احنا ابو كندا والتوا نقعد هيك وقت، لا لا والله التوا ما يقعدون من الصبح.
0: اي شنو اخبارك؟ تمام
3: والله. اي تمام الحمد لله.
0: يلا قل لي راح تضغط هذا الزر لو لا، لو ما راح توافق؟
3: هو ضغطه لسببين.
0: اي
3: يعني هو احنا عندنا 50 ب50، 50% ايجابي 50% سلبي، هو مثل ما كل شيء بالحياه طبعا.
0: لا او يجوز اكثر، شو المشكله؟ ما لها علاقه،
3: يعني تجربتي انه هي كل شيء بالحياه نسبي، فكل شيء بالحياه يتقبل الصح 50% والخطا 50%. فضغطه الاول انه انا من النوع من الاشخاص اللي احب احد يجيب طاري بالخير وانا ما اعرف، بس من اعرف يعني ويصير في الصدفة إنه أعرف إذا ضغطنا الزر وعرفنا 50% اللي يحكون عليها بالخير يصير عندي فطاقة إيجابية، هاي واحد. إذا ضغطنا الزر وعرفنا واحد يحكي عليها بالسوء، فراح يكون عندي تفسيرين، إما أحاول أصير أحسن، وأنا ما أحكي مثالية طبعاً يعني، إما أحاول أصير أحسن، أو أتمنى أعرف السبب إنه هو ليش حكي عليا هيك.
0: اوكي هسه شنو راح تضغط الزر لو لا؟ منقذ يلا.
3: طبعا اضغط الزر. اضغط الزر.
0: اوكي تضغط الزر وتقول اني موافق انه اشوف من يحكي علي ومن يجيب طاري. هسه سواء ان ايجابيا ما له علاقه، يعني سلبيا ايجابيا ما
3: طبعا.
0: اوكي
3: إيه لا لا اضغط اضغط وانا مطمن بكل قواي العقليه.
0: كم شخص كم شخص من المقربين من عندك تقول دولة ممكن يحكون علي بالسلبي؟
3: ولا واحد.
0: ولا واحد. الله شنو انت
3: ليش؟
0: حمام البيضة.
3: كلش قليلين
0: زين.
3: ولا واحد يعني هم ما يتجاوزون مثل ما حكينا ذاك اليوم ما يتجاوزون 5 أو 10 أشخاص، فأنا متأكد كلهم راح يجي من طاري بالزين.
0: طيب أنا كلش أشكرك من قد نورتني، شكرا.
3: تحياتي للجميع.
0: هلا عيوني، باي باي. اتصال آخر. ألو
4: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله. الله يسلمك، انت شلونك محمد؟ يلا محمد جاوبني على السريع، راح تضغط الزر ولا لا؟
4: لا.
0: ليش؟
4: ما اريد اعرف شيء،
0: يعني من يا باب من باب انه الصدمه، من باب يلا خليهم يعني مو بالضروره، مو يعني ما ينفعك الموضوع او ما راح يزيد.
4: مو انا اكيد يا سيد عبير، ما راح اعرف، راح اقول ها هذا حكي علي وهذا حكي علي، فخليهم اقول خلاص يحكي خليه يحكي، فخلي أنصدم أفضل ما يعني خليني هيك ما أدفق بالزر.
0: أوكي إذن لا ترفض.
4: كلا.
0: كم شخص من المقربين من عندك تتوقع ممكن يحكي عليك بالسيء؟
4: هواية
0: وش يعني هواية؟ هاي كلكم هواية العشاء وباقين وياهم.
4: هواية سيد عزيزهم مشكلة العالم بلوك صار فتن حزر.
0: طيب أنا كلش أشكرك محمد، منا لك
4: حلو.
0: هلا يا قلبي، باي باي. اتصال آخر. ألو الو الو
5: الو مساء الخير.
0: هلا محمد، مساءك ورد.
5: نور عافية، نور عليك على المخرج صار الدنيا مستمعين.
0: شلونك؟
5: ان شاء الله سمي شاور دينا.
0: نورتنا. يلا محمد قول لي راح تضغط الزر لو لا، توافق انه تشوف منو يجيب طاريك ولا لو لا؟
5: والله كذا بدي اعرف منو يحكي عليه بالخير ويحكي عليه بالشر.
0: شنو الفائدة عرفت وبعدين؟
5: تعرف بعدين شلون انطي استماره السوق لله وياك
0: زين. يعني انت
5: مخدوع.
0: انت ايضا مثل محمد توافق على ضغطه هذا الزر؟
5: نعم ليش اظل مخدوع.
0: زين كم شخص تتوقع ممكن يحكي عليك بالسيء من المقربين؟ اعطيني عدد.
5: والله يعني تقريبا خلينا نقول 30%.
0: عدد يوم عدد عوفوا 30 و50%. انتوا اكو اصدقاء دار مدايركم انت تحس انه هذا انت من تطلع يحكي عليك
5: يعني 3-4
0: ثلاثة أربعة أوكي.
5: أي نعم.
0: شكرا لك نورتني.
5: تحياتي لك الله.
0: أحمد أنت كم شخص نص الكوكب الأرض. أحمد كم شخص تتوقع أنت من المقربين من عندك إنه أنت من الدير وجهك يحكي عليك؟ أبد ما مفكر بهذا الموضوع؟ إيه عمي أنت حياة برجوازية.

اوكي مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا اكيد, وبعدنا بسؤالي اللي يقول لو كان اكو زر ضغطه حتى تشوف انه من اللي يحكي عليك اذا كان سلبي او ايجابي, طبعا ما حددت اني راح تقبل انك انت تضغط هذا الزر او لا, وبنفس الوقت اذا يعني إيه ليش وإذا لا ليش, يعني ليش راح تضغط. أرقامنا جاهزة لكم 078-02-114-115 078-02-114-115 078-02-116-117 آسيا سيل 0770-114-115 هذه أرقامنا لحد الآن. أكثر المستمع يمكن بس محمد اللي قال لا ما أضغط, أما الباقي قالوا لا ما بيها شيء. إذا واحد يدرس أو طبعا كلكم راح تاخذون درس متاكد يعني راح تعيدون نفس السالفه مره ثانيه ونفس الاشخاص فما راح ينفعكم, بس اكو حب فضول انه اني اريد اعرف هذا الشخص من اني ماكو شنو ممكن يجيب طاري. هذا الفضول كنا عندنا, لحد يقول لي لا وما اهتم وما يجر, لا تهتم تاكده. يلا عندنا اتصال, قطع الاتصال. طيب تحياتنا لمستمعنا, شوف شنو حالته.

0: إذا المستمعين متواصلين وعدنا اتصال جديد. ألو
1: ألو
0: ألو أهلا مساء النور.
1: شلونك؟
0: الحمد لله. أنت شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: شنو أخبارك؟
1: والله الحمد لله. شلون الأجواء؟ أجواء حلوة.
0: حلوة. شنو يعني شنو الأجواء اللي بيها حلوة؟ بل خلينا نسمع.
1: لا بس شو بعد زين محا أنا بوزن الحار.
0: نعم مدافتهم.
1: أقول لك أنت هذا مش الحار نفس ما قلت مو؟
0: أي. لا زين يعني شو نسوي يعني فشي موجود هذا بعد خو ما نقدر إحنا نغير الطقس يعني هذا فشي موجود. طيب. يلا جاوبني وقول لي شنو راح تكون

0: جابتك راح تضغط الزر او لا؟
1: شلون
0: راح تضغط الزر او لا؟
1: اضغط شنو الزر؟
0: انت سمعت السؤال نهاد؟
1: لا والله ما سمعت. اكذب عليك يعني.
0: ما سمعت السؤال. طيب السؤال يقول لو كان اكو زر ضغطه حتى تشوف انه منو ممكن يجيب طاريك، راح تضغط هذا الزر لو تقول لا والله ما اريد انصدم بالحقيقه؟
1: لا والله خلاص اضغط احسن شيء.
0: شلون؟
1: اشوف اضغط عادي شنو يعني؟
0: ليش؟
1: اي ما عندي شيء اخاف يعني عليه.
0: يعني من باب انه انت تعرف ممكن يكون ما عندك شيء، ممكن انه احد يجيب طاريك بالسلبي، هيك شيء قصدك؟
1: ست عبير
0: يعني هيك انت ورقه بيضاء؟
1: لا لا ما بتصير قصدي، الانسان في طبيعه حياته اذا عنده فشي خاف عليه اكيد حيخاف من المستقبل الجاي. بس الانسان مثل ماشي على حب الله، خلينا نقول ما عنده شيء خاف عليه، مش ما عارف شنو شايف مثلا. تقبل مهما كانت النتيجه، زينه مو زينه.
0: اوكي شكرا لك نهاد، اتمنى لك يوم حلو.
1: تحياتي
0: لشكرا. عيوني انت مع الف سلامه، باي باي. خلوني اعيد الارقام للي انضم هسه على السماع وحاب يشاركنا وعلت السؤال انا ويا نهاد، 0780211 4115 و0780211 6117 اسيا سيل 0770 11 4115. اتصال اكو؟ الو قطعت. ليش؟ شنو سببها؟ بلدية الدور. يلا طبعا هسه اكثر المستمعين تشوفون الاجابات، الكل عنده فضول انه يعرف، وهذا الشيء مو طبعا على فكره، خاف واحد يجي يقول لا هذا كلش يعني يهتم بالموضوع. نعم انت لازم تهتم بالموضوع، بالتالي اولا تحدد اللي داير مدايرك والعلاقات اللي موجوده، ثانيا ممكن يكون الكلام السلبي راح تسمعه. شوفوا احنا يعني كل البشرية عموما اكو اشياء يعني احنا نسويها خطأ بس ما ننطب نفسنا ونقول خطأ، يعني فاهمين شلون؟ اكو مرات قرارات اشياء يعني تعامل معين انت تشوفه عادي، يلا هو شخص متعود عليه، بس لا انت غلطت بحقه وتأكد ما راح تشوف نفسك غلطان، انت تحب الانا هذا موجود عندنا كلنا. يلا اتصال. الو الو الو
2: حياك الله ست عبير.
0: اهلا وسهلا عيوني، حياك.
2: شلونك حوالك؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
2: الله يحفظك، صوتك اعلاميه اولى، الله شاهد.
0: شكرا فدوى لعينك، اشكرك كلك.
2: الله يسلمك، تسلم لي.
0: يلا احكي لنا، راح تضغط هذا الزر لو تقول لا والله ما اريد انصدم، ما اريد اعرف؟
2: لا 100%
0: 100%. شنو تضغطه؟
2: اضغط الزر.
0: ليش؟ من اي باب؟
2: في شردر تراح اسمع منو يحكي علي.
0: هسا عرفت 10 يحكون عليك، شو راح تسوي؟ يعني شنو الاجراء اللي ممكن تتخذه بالله؟
2: عشائريا
0: شنو؟ بس هدفتهم؟
2: لا والله لا عشائريا ولا ابد.
0: ترى ممنوع عندنا التصوير، يعني ما تصور الفيديو وشو وتاخذه مستمسك، بس انت تشوف.
2: زين تعبير انت انت انت لو انت تسوينها
0: انا اسويها، ليش لا؟ مو قلت لك مرات يجوز اني غلط، يعني مو بالضروره انه هم خطا يعني. لا عادي هسه ممكن انا تصرفت وياك تصرف انت ضوج من عنده، انا اشوفه صحيح يعني من باب حب الانا، فاقول لا والله انا صحيح وهو الغلط، بس لا يمكن انا الغلط، يعني ما بيها شيء الواحد.
2: لا العفو العفو منك، يعني لو انت هم تضغطين الزر.
0: اي اضغطه اي حتى اشوف حتى اراجع، ليش لا؟ طيب انا كلش اشكرك، نورتني، اتمنى لك يوم حلو عزيزي. شكرا.
2: الله يحفظك.
0: شكرا، مع الف سلامه، باي باي.

0: يلا عدنا اتصال جديد. ألو
1: ألو
0: ألو مساء النور. أهلا وسهلا. الله يسلمك عزيزي. الحمد لله. من وياي؟ نعم
1: أسعد الحلفي.
0: أسعد أهلا يا أسعد. شلونك؟
1: بحيوني
0: مختفي أسعد مختفي.
1: والله مشاغل.
0: ماشي مشاغل. أوكي طيب أسعد سمعت سؤالي وشنو راح يكون جوابك؟
1: لا ما
0: ليش؟ لا عليك الله أبوك واحد يدل. لا تضغط أسعد.
1: لا لا
0: لا أسعد فدوة. شلون صوتك؟ صوتك دي قطع أسعد. شنو؟
1: أقول لك حتى صوتي ما راح
0: مدى أفتهم والله
1: هسه
0: الهسه واضحة بس باقي الحديث ده يجي مكسر. مدى أفتهم
1: يوم وصلت
0: كل شيء مدى أفتهم. تحياتي لك أسعد. حاول تعيد الاتصال مرة ثانية لأنه كل شيء مدى أفتهم والله يعني صدق ده يقطع. شكرا لك. مهما افتهمت أنت ما راح تضغط الزر. يقول لا ما أضغط هذا تعال عليك الله. يلا اتصال آخر. اوكي لتشوفوا كل المستمعين بس هسه بالنهايه ما اعرف ليش هاي شوي يعني يمكن فكروا بالسؤال كلش هوايه وبالتالي اخذوا قرار انه لا بس كان ببدايه البرنامج. لا والله الكل حاب يضغط هذا الزر اتصال. الو بعدين اكمل. الو
1: الو
0: الو اي اسعد هسه تمام.
1: هسه تمام
0: اي ليش ما
1: تضغط يعني نضغط الزر هسه؟
0: ليش ما تضغط الزر يعني حتى تشوف ايش حكيت عليك؟ لا والله ما حكيت
1: عليك. واه
0: واه
1: اقول لك انا حتى مرات يوصلوني مثلا يقولون فلان حكى عليك.
0: اي
1: هذا ما اعرف يعني شنو لا هو لو يعني لو بيخالف يحكي قدام ايش ما يحكي قدام
0: زين
1: ايش مسوي يعني حكى وراي يعني هذا هاي امكانيته بعد.
0: أوكي. يعني انت قصدك من باب انه ما يهمك الموضوع هيك نقول؟
1: لا طبعا طبعا ما يهمني.
0: اوكي
1: اقول لك هو اساني انا من الناس اذا اريد احكي على واحد احكي بوجهه.
0: اوكي
1: ليش احكي وراه يعني؟
0: خلاص عمي ها هي لا تتعارك
1: وياي. انا دائما مو فضولي يا ناس مو
0: فضولي. انت هاي بس سالت سؤال وشايل شو اسمه سلاحك علي لعد لو ضاغط السر شو تسوي؟ عمي ما اريد ما لازم لا
1: تتعارك. عيوني انت مشتاق انت هواي تحياتي اليك للمخرج والكل.
0: شكرا تحياتي لك اكيد نورتنا. اهلا وسهلا بك.
2: حمودي اليوم شغلك حمودي اليوم اللي عليك العالم كلها اليوم اخلي العالم كلها تضربك انت شنو

0: خلص وقته. يلا متواصلين بعدنا وياكم ببرنامجنا. شوفوا ممكن احنا يعني خلينا نقول انه الاشخاص اللي قالوا اني اضغط الزر والاشخاص اللي ما قالوا انه انا ما اضغط الزر في بعض الاحيان ممكن يكون مثل ما قالوا هم ثاقين بنفسهم، بس في بعض الاحيان الاكثر هي يكون انه هم خايفين من الحقيقه، هذا الشخص هم يحبوه وحابين العلاقه اللي تجمعهم، فبالتالي ممكن انه ينصدم هذا الشخص نفسه هو اللي يحكي عنك، فبالتالي انه يقول لك لا والله خليني انا حابه من بعيد البعيد وخلاص، يعني مو بالضروره اعرف الحقيقه اللي دين تنحكي علي او جاب طاري بيها. عندنا اتصال. الو،
1: مرحبا استاذ
0: مراحب عيوني. هلا والله.
1: وياك صفصف.
0: من وياي؟
1: صفصف.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا بيك.
0: يلا قل لي، راح تضغط هذا الزر حتى تعرف منو اخر واحد جاب طاريك او شنو طاريك جابوه بالسوء او بالايجابي، او لا ما راح تقبل تضغط هذا الزر يعني تقول انا خاف من الحقيقه؟
1: اكيد هم الكل يعني الكل من جاوبه يقول من باب الفضول.
0: اي يعني انت انت سعوف اللي جاوبه، انت شنو راح
1: اي دخل جاوب تحجنين على ارضك؟
0: نعم
1: اكيد انا من راح اجيك من باب الخوف فليس الفضول. لأن من الخوف لأن هذا راح أكتشف من اللي جاي يضحك كوتي.
0: نعم.
1: ومن اللي يحكي بظهري.
0: طيب.
1: والنتيجة إنه هو راح يغيرون أو نظري سبب هاي الحقيقة.
0: أوكي. فأنت حاب تعرف الحقيقة لو حاب تقول لا خليها ما أريد أعرفها يعني ما أريد.
1: أكيد أكيد لأن هو راح يغيرون حياتي فلازم أعرف الحقيقة.
0: لازم تعرف يعني أنت تقبل أن تضغط الزر. أوكي فهمتك.
1: أنا بدون تردد كلها اشتراك دور الصار.
0: أوكي وإذا بيشتراك تعيد أكثر من مرة بعد أريد.
1: أكيد.
0: أنا كلش أشكرك عزيزي نورتني، أتمنى لك يوم حلو. شكرا مع ألف
1: شكرا.
0: باي باي. هلا والله. باي باي.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو
0: انت مو زعلان مدري شنو؟
1: يا صباح يا كريم يا رزاق يا علي.
0: انت مو زعلان؟ قالوا زعلان ما اريد اخابر. قلت لهم
1: يعني منو قال؟
0: على فضل من رب العالمين. ما ادري بارحة والله وصلني هيك خبر.
1: رجاء نسموا الاشياء بمسمياتها.
0: اي عمار كامل البارحة قال.
1: وهذا عمار كامل انا اخذ منه كلمة. هذا عمار كامل، هذا عمار كامل من هنا ما اثق به متر وربع.
0: اقول لك احنا بعيدة عن انه احنا لان احنا نحكي عليك.
1: شفتي فما يحتاج لا هو
0: فتحتاج تضغط الزر او لا؟
1: لا عزيزي ما يحتاج، يا مضغوطة من الله سبحان صدود. الله يحبني.
0: ايه.
1: والله كاشفكم
0: كاشفني لا ترى احنا كاشفين نفسنا يعني احنا دي نحكي حقيقة. اكو فرق من واحد يجيب طاريك وهو يعني الطاري هذا مو حقيقي او مزيف او مزيدي له بهارات، لا احنا دي نجيبه مثل ما هو فريش من الشجرة للخلاط.
1: بس كله تبلي على فكرة.
0: لا ابدا مو تبلي،
1: كلها تبلي.
0: يعني احنا بدنا نحكي عليك تبلي؟
1: اي تبلي.
0: لا ابدا
1: انا رجال عايش بالحلال وبعرق جبل.
0: اي اي هسه شنو راح تضغط الزر لو لا؟
1: طبعا انا ضغطه وهيجي
0: ادوسه
1: برجلي.
0: زين لا صدق سؤال يعني اشخاص المقربين من عندك، خلينا نقول ما لي علاقه انه كل الناس تعرفهم، لا المقربين، كم شخص تتوقع انه هذا يعني يحكي شيء قدامك ووراك يجيب طارق بالسوق جديات؟ هسه احنا نفكر هيك نقول
1: ولا شخص. والله ولا شخص
0: ابدا.
1: كل ابدا اكثر اللي اعرفهم والاصدقاء الحقيقيين اللي هم بس اثنين.
0: اي
1: يعني ايش قد اني مأذيهم بس بالحقيقه يعني دائما. اصلا عبير حقول لك شغله، ابسط شغله هاي ذاك الاسبوع والله صدق وياي بالشغل
0: زين.
1: مرات الواحد يمر بظروف تجي لحظه شويه المود ينكسر معبس شويه.
0: اوكي
1: واحد وياي كل صديقي بالشغل والله اجاني قبل البريك يقول لي محمد صاير شيء زعلان من عندي؟ قلت له لا. قال شفتك ليش شاقيت وياي لا ضحكت؟ قلت يعني محترمكم ما احترم
0: زين.
1: فهي صدق حيره.
0: اي والله حيره.
1: يلا بس حقيقه يعني الحمد لله.
0: ها يلا مدحت بنفسك. مدحت نفسك هوايه. يلا اوكي باي باي.
1: هذا مديح هذا.
0: اي مدحت بنفسك بس تطلعت نفسك محبوب الجماهير.
1: طبيعي مالي
0: محبوب الجماهير. اي
1: كيفك؟ اسالي يمك، اسالي عزاوي عزاني شعلي اسالي ذاك.
0: زين يلا هسه انت تضغط الزر خلاص. اوكي شكرا باي باي.
1: الحمد لله هلا
0: المشكله يجي اخر اتصال قلت طيب. اوكي يمكن هو اخر اتصال صحيح مثل ما قلت اني. شوفوا يمكن كنا نريد نعرف ايش قد احنا حاضرين ببال الناس، بس مو كل حقيقه هي ممكن تكون مريحه، ومو كل سكوت يعني نسيان. احيانا اللي ما يحكي عنك ابدا، خلينا نفرض انت ضغطت الزر وشفت واحد ما دا يحكي عنك ولا دا يجيب طاريك ابدا، هو اكثر شخص يفكر بيك. ومرات انه هذا الزر ممكن يكشف لنا اسماء لكن ما يكشف النوايا الحقيقيه، لان مو كل شخص راح يجيب طاريك هو يحبك، ومو كل شخص ساكت هو ناسيك. يعني بالنهايه لا تركض ورا منو حكي علي او منو اذا حضر اسمك حضر ويا، يعني لا تركزون كلش بموضوعات هذا الشخص حكي عني او لا، ركز على انه منو الاسم او منو الشخص اللي اني لو حضر اسمي راح يكون وياه حاضر الاحترام. هاي القيمة الحقيقية. واذا يوم من الايام صار هذا الزر موجود فعلا اتوقع اكثر الناس راح يخافون يضغطون، ومثل ما سمعنا اللي حتى اللي وافقوا ويضغطوه من باب الفضول وريد يعرف هذا من يحكي وهذا من اللي ساكت. فبالتالي الناس اللي ما متأكدين انه الجواب راح يوجعهم هم الناس اللي راح يضغطون الزر، اما اللي ما راح يضغطون الزر فاكيد هو يعني من باب شو نسميها احنا اكو احساس زايد انه انا ما اريد اخسر هذا الشخص، واتوقع راح يجرحني بكلامه فخليني ماشي وياه بدون ما اعرف شنو ممكن يجيب طريقي. شكرا لكل اللي تابعونا، اتمنى لكم يوم حلو لطيف. تحياتي لجميع، تحيات احمد مثنى اللي كان وياي بالاخراج، وباكر ساعه واحده نلتقي.

موجز الأنباء من رشيد فهم، أهلا بكم. في اتصال هاتفي الزيدي والسيسي أبحثان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين العراق ومصر. الخارجية الإيرانية العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. رئيس مجلس القضاء الأعلى وشواني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. النزاهة تعلن عن تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات الخاصة بالفساد والكسب غير المشروع. الموارد تنفي وجود أي توصية بدفن بحيرة الثرثار. القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد. الخارجية الإيرانية نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. رويترز: باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس. طقس العراق: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات، وهم عندنا قروض سريعة. راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن، وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال. تحياتي.
0: جديد.
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيالنا بيك.
9: الله يحفظك.
8: انت مشو يعني
10: مرت ساعة

0: بعد قليل عالطريق مع سلطان.
1: خلي عينك عم طريق لسه عم طريق.
2: ثبتها على الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام. نشره الاخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. في اتصال هاتفي الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين العراق ومصر. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. الخارجية الإيرانية، العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات. تلقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة. وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز أفاق التعاون البناء في مختلف المجالات والاتفاق على تبادل الزيارات بما يعمق العلاقات الثنائية ويحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الشقيقين ويعزز مصالح شعبيهما. كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تحرك تشريعي يهدف إلى إعادة النظر في قانون التقاعد الموحد ضمن حزمة أوسع من مشاريع ومقترحات القوانين التي تعمل اللجنة على إنجازها خلال المرحلة الحالية. وأوضح عضو اللجنة النائب محمد جاسم الخفاجي أن من بين أبرز هذه القوانين قانون الخدمة والتقاعد العام وتعديله، إذ يتجه النقاش البرلماني إلى إعادة السن التقاعدية إلى 63 عاما، إلى جانب تضمين معالجات خاصة بأصحاب الخبرات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الإدارية والفنية لأطول مدة ممكنة. ذكر بيان القضاء أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل وزير العدل خالد شواني، وفي مستهل اللقاء هنأه بمناسبة تسنمه منصبه. وبحث الجانبان بحسب البيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. ذكرت قيادة شرطة بغداد الرصافة في بيان أنه تم القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، حاول أحدهما قتل نفسه بعد محاصرتهما، حيث تمكنت القوى القابضة من إقناعه بتسليم نفسه والعدول عن الانتحار، واستمر ذلك لمدة 5 ساعات. أخيرا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن العلاقات بين إيران والعراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية، إلى جانب مواقف إيرانية حازمة بشأن الملف النووي ورفع العقوبات. وقال بقائي في مؤتمر صحفي أن الفرق الفنية الإيرانية والعمانية عقدت لقاءات للتنسيق في ملف مضيق هرمز، مؤكدا أن الترتيبات الجديدة في المضيق تهدف إلى ضمان العبور الآمن وحفظ السيادة والحقوق الطبيعية لإيران. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. في اتصال هاتفي الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين العراق ومصر. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. الخارجية الإيرانية، العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5.
1: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدك؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: انت
7: بعد روح
6: وهميان نبيك
7: الله يحفظك
6: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، واجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال ايضا البث المباشر على تيك توك اذاعه الرشيد، وايضا كل التحيه للاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال البث المباشر الاتصالات، وراح يشاركون في حلقتنا لهذا اليوم. خليني اشرح لكم، قوم انت سويها، مو تتجسمه، قوم يلا. طبعا عيب عليك. في موضوع حلقتنا لهذا اليوم احتاج شوي احنا يعني نركز بالسالفة، وهي احنا كاشخاص عندنا قرارات مرات نتخذها، وهذه القرارات تكون اما هي تأتي تحت طائلة المجتمع. يعني مثلا نتخذ قرار ونقول لا مثلا هذا المجتمع يتقبله او ما يتقبله، وممكن تحت طائلة القلب وما يهوى، ومرات مثلا ممكن مرات القلب يهوى ومرات ما يهوى.

0: ومرات العقل، مرات المنطق، مرات فرد من العائلة، مرات إرثك، يعني كلها كل القرارات اللي نتخذها إحنا في حياتنا وفي تفاصيل حياتنا مرات تكون أسيرة هذا الجانب. سؤال حلقة اليوم شو يقول؟ سؤال حلقة اليوم يقول إذا صارت لك فرصة أن تقوم بعمل ما وهذا العمل الما راح ينفعك، ما ينقلك نقلة كبيرة بس ينفعك يفيدك، عقلك والمنطق أو عقلك يقول القرار غلط، نتائج هذا القرار غلط أو القرار غلط، والمجتمع يقول إلى أنه هذا القرار صح، أو العكس، عقلك يقول أو لا ما خليكم اللي عكس راح تدوخون أنتوا بالسالفة، لا خلينا على هاي القرار، عقلك يقول صح والمجتمع يقول إنه هو غلط، إيش راح تسوي بهيجي حالة؟ إيش راح تتخذ؟ إيش راح تمشي القرار وفق عقلك لو وفق المجتمع؟ وخليني أوضح لك بالبداية، عقلك لما يقول القرار غلط هو يحسب حساب كل التفاصيل اللي تخصك أنت شخصيا، يعني ما يأتي من نتائج عليك أنت كفرد. المجتمع هو صورتك ومكانتك واندماجك داخل مجتمع كبير، الناس شلون تشوفه، فأنت كشخص شنو اللي راح تذهب باتجاهه، صحيح عقلك لو تحذير وخطأ المجتمع. وصلت؟ مثال سريع راح نعطيكم على السالفة. الرشوة هي بالعقل تعتبر غلط والمجتمع يشوفها صح باعتبارها أنه فتشي يعني يخالف الموضوع، فأنت أيهما ستختار، تأخذ رشوة والمجتمع يقول صح ويعتبرها سباعية، لو عقلك اللي يقول لأنه هو خطأ وما يصير تأخذها لأنها حرام هيجي؟ فهمت الفكرة؟ أدنى مجتمع ينظر للشيء بطريقة صح وعقلك يقول غلط. أصدقتوا أنتوا بالسالفة صح؟ أنا راح أرجع لكم إياها. سؤال يقول أنا غلطت ترى. سؤال يقول عقلك يقول عن هذا القرار غلط والمجتمع يقول صح، عقلك يقول عن هذا القرار غلط والمجتمع يقول صح. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 1115 وعلى 0780211 6117، 0 على الواتساب 0720211 1115. سؤال يقول عقلك يقول عن قرار غلط والمجتمع يقول صح، كمثال على ذلك الرشوة هي بالعقل غلط والمجتمع يشوفها سباعية، أيهما ستختار؟ بصراحة بدون كذب بدون مبالغة بدون حميان، اطلع عمر.
1: انت اختياري بحضرة سمارك دايخ سماري، تعرف يا روحي حضنك طموحي ومني تشمك
0: مثلا، بس كلام الناس يضحك، بس هي مهنة حلوة.

0: خلينا ناخذ اتصال ويانا. الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله.
1: انتم مساء يعني
0: انت مساء جميل
1: ان شاء الله. يا مساء يعني شفت
0: الجو برا؟ لا والله ما شفته.
1: قبل تتراب ابو الصلاطين
0: خذ لي صوره ودز لي اياها والله خلي اشوف. انا فاتح السلايد مال السياره.
1: الله
0: الله الله يا حصل من برا بتراوه من جو
1: المقاعد يلا
0: صارت مكتود مو ها عيني عفو
1: اقول لك المقاعد ما مكتود
0: لا بيجي بتضيع بلاي
1: ايه ضيع
0: ويلي باع البرتقالي دزول اياها باع الدنيا صدق برتقالي
1: برتقالي برتقماوي
0: ايه هذا اذا هذا مطرت كل السيارات بتراوه كنا نبيع بتراوه ننزل عداد
1: لا انت ما تعرف ليش صارت تراب
0: ليش صارت تراب
1: قعدت الصبح في شغله بس ما عندي شيء الفرامل موجوده
0: بس شوفوا الاثنين لا تغسلون السياره لا انت ولا تعرضون تحياتي الى صديقي مخلد لان اثنينكم سيئون للمجتمع
1: بس دقيقه مخلد صديقي ترى
0: مخيب والله صدق صديقك
1: مخلد صديقك ترى بالمناسبه
0: فانت مخلد اثنينكم لا تغسلون السياره
1: لا غسلت السياره اوكي ليش ما نمدها قاعدين بسنتين
0: اي
1: حلو
0: اي
1: قاعدتي مستمتع بيها
0: ليش
1: أمزين
0: معدوش أي بس تتخلع نفسك ساعة تقول أمشي من جوة نظيفة عادي
1: مو مهم الخارج
0: أي مو طيب سولف لي
1: والله بسلاطين صارت وياي شغلة
0: أي
1: ثلاث سيارة
0: أي
1: وسيارة مع الورثة والورثة تحياتي لهم كلهم
0: زين
1: ما مشت الشغلة إلا برشوة $400
0: زين
1: المجتمع يشوفها غلط
0: اي
1: زين رشوه وما يصير بس انا اريد افك روحي بصراحه شفتها صح لان اريد احول السياره واخلص
0: طيب
1: اي الرشوه يعني غلط بصراحه يعني ما احب او ما اشجع عليها
0: اي
1: بس اذا انت بصراحه مثل حالته وتوازيت شلون
0: اي انت
1: لو تجيب لي كم امريكا ما ادري وين وهذا انه صار كندي وراح
0: زين
1: لو شو اسمه لو تنتظر وكالات وكتابنا وكتابكم
0: شد لئيم انت والله العظيم زين
1: بدون ذكر اسماء
0: اي بدون ذكر اسماء بدون اهم شيء بدون ذكر اسماء
1: وميض وعائلته
0: كريمه وميض واخرون
1: وميض واخرون وميض وامه وخواته تحياتي لهم قلت لك يعني بصراحة يعني المجتمع ما أعطاني غير حل
0: ايه.
1: أو الحياة ما أعطتني غير حل إنه لو تدفع $400 العقيد أحمد
0: ايه.
1: ما حد يسمعني
0: لا خطي عقيد أحمد إيه
1: عقيد أحمد بس ما أقول يا مرور خبيه
0: ايه.
1: ما عقيد أحمد في المساي ما الكاظمية
0: زين
1: أخذ أربع ورقات
0: زين
1: يا أبو حول لك يا رب المناسبة نقيب أوت أخذ 100,000 على أساس مع التدقيق
0: أوكي إيه
1: أي
0: ما شاء الله سوى سلكتور للكل اي
1: بقول لك ما حد يسمعنا
0: إيه لا لا ما حد اي
1: بعد حوالته
0: اي بعد بعد اسلم خير رجعني
1: المجتمع ما طيب. ثاني غير حل هي غلط بس ثاني سويت يعني عقلي قال لي سويها حتى
0: أخلص. اوكي اذا بالتالي انت عندما تكون مضطر 100% على فالتفصيله معينه راح بالضبط. تضطر ان تقوم بالخطا اللي يقوله عقلك والصح اللي يشوفه المجتمع
1: بالضبط. بالضبط اي يعني اي خطا أي. بس يعني لازم اسويها مضطر
0: تمام
1: مضطر ان اخاف كلها بطلو
0: اوكي حلو طيب
1: تحياتي
0: لك حبيبي هلا بيك مع السلامه باي باي هلا مع السلامه طيب ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: شلون استاذ سلطان
0: بس لحظه حبيبي بس لحظه شنو شبيه يعني لا يعرف يخرج خذها عدهن لا يعرف يسولف لا يعرف ينطقها لا يعرف يسوي فواصل ايش تعرف انت بس فهمني ايش تعرف انت لا تتاخر
2: عمي فقير ايش عندكم وياه
0: من هو الفقير انت الفقير
2: عمه والله عمه فقير ايش بيه ايش عندكم وياه
0: والله عمي هو عند ايش عنده ويانا
2: والله عمي رجال مسالم ده يجي أدى عمله ويطلع ما له علاقة بحد.
0: صدق؟
2: بس ست يوم يطلع عليه شغلة جديدة.
0: إيش قد ماخذ أنت؟ إيش قد ماخذ حتى السولف هاي السولف؟
2: كل شيء ما ماخذ عني ولا حتى ولا عقد ولا قاعد.
0: لعب على شد.

0: دافع عن
1: بس مجرد مرة البرنامج اتصلت عليه بس.
0: ايش سويت لي؟
1: ما سويت له شيء.
0: شنو؟ طيت رشوة؟
1: سألت سؤال و... لا لا عمي لا، ولا أصلا حتى ما يقبل برشوة.
0: صدق؟
1: صدق.
0: إذا تدفع نجيب أنا أقبل.
1: لا لا ما أصلا ولد ما يقبل.
0: أنا أقبل أنا أقبل جيب أنا أقبل. ما طولك هيك.
1: عشان أنت مقدم برنامج
0: صار. عادي أمر تشي ما عندي مشكلة. عادي شكرا. تعال سولف لي يلا شنو؟
1: والله استاذ سلطان السيارات او اي شيء بالاقساط يعني دا اشوف اكثر من سرعه مبالغ به يعني مثلا سياره سعرها 15 مليون
0: اي
1: هو ب 23 مليون بالاقساط
0: اي
1: هذا اشوفه مبالغ يعني انا عقلي دا اقول مو صحيح
0: أي.
1: الناس يقول لك لا ها هي
0: الناس يشوفها صح لكن يشوفها العقل صح يشوفها انه هي يعني غلط
1: أي. وبالتالي هي ملك الشارع صح لو لا
0: طبعا هي سيارات اللي كاش ملك الشارع هم يعني تتعرض ممكن لاي شيء
1: مو تطلع عاد هذه مثل ما نقول لك نقد بس هاي اقساط تضل تفك بيها وبعدك ما مخلص كل شيء منها
0: طيب اذا هاي وحده من الحالات اللي هي موضوع الاقساط عقلك لا. يقول انه هي غلط والمجتمع يشوفها انه هي صح فلذلك انت أكيد. ما تذهب باتجاهها حلو تحياتي لك يا ورد شكرا جزيلا يا هلا ومرحبا مع السلامه باي باي ناخذ ويانا اتصال الو
2: الكبير
0: هلا شلون الاخبار
2: يوم جديد
0: اي مساء جديد
2: عفوا شوف التعليمات الجامعه شوف ايش قد حلو بسرعه يفتهمني
0: بشرفك مو صحيح هيك
2: مثل والله
0: أي.
2: مثل الاستاذ عمار ليش اريد الخريج مثل الاستاذ عمار
0: اي
2: زين بسرعه يفتهمها هي وطايره
0: أي.
2: على سبيل المثال اشترى بيض من عندنا
0: اي
2: اول اتصال اول البارحه قال عندي بيض مكسوره
0: صحيح
2: قلت له اوكي راح اعطيك فصلي شنو فصلي
0: فصلي شنو اي فصلي
2: فصل فصل
0: يسموه
2: اي اعطيك فصل نص كيلو جزاريه
0: زين
2: هسه بعدني دا اتصل على اخوي السلطان الكبير
0: اي
2: زرق رساله ثانيه قال راح نشرك على البيت زين يا اخي ليش يضطهد يعني
0: شفت باوع اخذ له صوره
2: اسوي بيه مناشده
0: هاي طقت له صوره بس ولا مو كل شيء مبينه دزيت لك اياها على الواتساب
2: الف رحمه على امك شو والله
0: تأمر امر انت تأمر امر استاذ صدق كذب عرف والله عمار كامل ما منزل صورته بالواتساب
2: كان
0: منزل
2: جميل جميل
0: مشيب هو كله مشيب ترى هو ما باقي ولا شيء اسمه
2: حجي بس تدري اخطر انسان هذا اللي مشيب
0: من هو
2: حج هذا يصير يعني هذا شايف انت اكو واحد هو يلعب ويسرح ويمرح ويشيل الدعوه انا يا كايل شكون اللي شويه
0: ايه هو
2: بالقران هذا يسموه شو يسموه
0: ثعلب
2: لا لا مو ثعلب
0: لا لا هو ثعلب
2: ما اعرف شو يسموه
0: حيله الثعلب مكر الثعلب
2: ما اقدر
0: يلا بعدين دز لي على واتساب طيب هسه شنو اللي تشوفه عقلك يشوفه بالمنطق انه هو غلط لكن المجتمع يشوفه صح
2: عقلي انا ما ادري خابرت على غير شغله فرحان حجي
0: شنو يا شكو
2: احنا مناشد اي دعوه انا وياك مدير الشرطه
0: ايه؟
2: حجي ماكو استجابه قويه خبروني من الصبح بالقران الا في زربت العافيه زين اي بالقران حكي بيناتنا
0: هسه
2: داق علي انا حضرتك بالامير قلت نعم اسمك الكامل
0: ايه؟
2: قلت له انت منو قال انا عميد فلان حجي قلت له ماكو استجابه بسم الله ما شاء الله
0: هو بالمناسبه يعني من عندهم كجهه ما حتواصل ويانا بس حاليا انا اعرف الى انه يعني مو مبالغه يمكن سامعين احنا عندنا هواي من الاشخاص اللي هم اصدقائنا واحبائنا اللي يتصلون اللي هم ضباط طبعا في وزاره الداخليه انا اعرف الى انه كثير من الضباط في اماكن يعني مؤثره هم يعني يسمعون البرنامج فلذلك كانت المناشده الحمد لله ممكن اي ممكن صدفه ما اعرف حتى ليش
2: كان اسلوبهم كلش راقي
0: حلو
2: كلام والله العظيم مو مجامله
0: نعم
2: الالي والعلي والله فوقانا يا
0: صحيح.
2: سلطان
0: ايه.
2: زين قالوا حقك تاخذه خلال فتره كلش وجيزه
0: نعم
2: وقلت لهم انا اشكركم قالوا لا تشكرنا هذا واجبنا
0: ايه.
2: زين يعني هذا واجبنا فانا كلش فرحت حتى قلت لهم سألوني على الحادث يعني هم ما عندهم علم يعني هسه مثلا انت بالشغل
0: يعني ما وصلتهم تفاصيل الحادث
2: ما وصلتهم تفاصيل دقيقه بحيث من هسه هم حسوا لقوا الموضوع انه كلش سهل يعني ابطال
0: كلش زين
2: يعني والله قالوا ساعات
0: زين
2: والله العظيم فانا جدا فرحان بهذا الاجراء
0: نعم
2: ويعني احب اشكرهم امانه من يمك اشكرهم الداخلية المدير مالتهم يعني فرحت وبعد بخير يقدم رب العالمين زين هاي واحدة اثنين أنا يعني سمعت هذا الولد يحكي عن رشوة. حجي حياتك ما تمشي إذا مو رشوة. لو واسطة.
0: إيه.
2: لو واسطة.
0: أنت شنو اللي تشوفه بعقلك إنه هو غلط بس تقول المجتمع يشوفه صح، أنا شو أسوي؟ فلذلك لو أسوي لو ما أسوي.
2: يعني هو على سبيل المثال هسه أنت عندك معاملة. وأنت نقول يعني ملتزم دينيا 100%. أي. هو هذا سبيل المثال. أنت مجبور يعني أنا هسه عندي شغلة بالضريبة. يا بمشوا لي اياها
0: طلعوا لا ابو عمير حجي حجي على فتشي بشغلك هسه انا اعرف كل زين انت راجل كلش ملتزم بعملك لكن اليوم اكو اشخاص اصحاب عمل يشبهون عملك يعرفون هم كل زين الى انه بعض البضاعات هي اكسباير يعني قريب اكسباير بالق يوم يومين والمجتمع يشوفها يقول لك ما بيها مشكله خليني اشتريها انا بطق ناقص
2: صحيح
0: هسه انت بوجهة نظرك هسه انا اعرف انت شنو فكرتك بالموضوع تعتبر الموضوع 100% غلط هسه خليني افكر بعقلهم هسه هم يشوفوه الى انه هذا تجاره مربحه انه انا دا امشيها قبل ما ينتهي الاكسبير مالتها لو هي لا خلاص تختلف ان هذه الامور انه لا انا دا اسوي شيء غلط
2: لا حجي هو يشوفها اول شيء تجاره ووسيله ربح سريعه
0: اوكي
2: اثنين انه ما يحسب حساب انا هسه من صار عندي طفل يعني اكو اشياء مثلا الحليب
0: اي
2: من دا يصير عندي اكسباير قريب احنا قبل مثلا الحليب الاكسباير القريب نخابر ابو الموطه
0: اي
2: السلام عليكم عندي كميه مال حليب
0: اي
2: وسعرها نص السعر
0: اوكي
2: يجي ياخذها
0: هو اللي يستهلكها يومي فيلحق عليها
2: هو يستهلكها يعني بعدينها مثلا نقول احنا شهر
0: اي
2: انا بالنسبه لي هذا الموضوع تاركه مال العروض الخاصه 100% الاشياء اللي ينشرها كلها بعيده الصلاحيه يعني استقطبت الناس المرتبه شلون عمر
0: عاشت ايدك
2: امانه الله والرسول يعني يجيني الزبون ما يدور لي سعر
0: ما يباوع عليك سباير انت مشايفه قبله
2: اي فساني بالمحل مرتاح الستاف مالتي مرتاح عندنا ما نجيب حاجه ستاندر تنباع اليوم تنباع بعد سنه انا ابيعها بثقه
0: صح
2: وما يهمني بحيث حتى ذاك اليوم من واحد مسني بكلام الناس دافعت لي وفرحت بهذا الشيء
0: حلو
2: يعني هم وقفوا لي
0: اي
2: فهاي من الاشياء المميزه ف اكو بيج مسوي مقارنه شنو رايكم بفلان اسواق وشنو رايكم بفلان اسواق
0: ايه.
2: فانا اطبق على التعليقات
0: حلو صح
2: والله العظيم اللي انت هسه هذا ابو العروض وما عروض يعني فت 40% الناس ما راضين و 60% يقول لك احنا ابو الفقير وياكل وكذا
0: ابو الفقير بالضبط
2: ايه. ايه. هو يدخل ربح الجيب الخاص ما له علاقه بموضوع الحلال والحرام المهم هو يشتغل والناس هي اشكال والوان يعني
0: طيب صحيح وهذا البزنس كل شيء طيب الله يوفقك حبيبي
2: اموري كل حمار حامات بس لا راح اعرفه لك خليني مغلس على هاي
0: لا تغلس انت حتى لو بشوفها مغلس
2: ها
0: انت من تشوفها غلس شبيك
2: بالقران هسه حدز لك صوره واحد عندنا مشيب يلعب لعب برديل وانت تشوفه بالشارع رجل الدجاجه ما يحب
0: اويلي
2: بالقران
0: أيه.
2: بدون مبالغه هذا هو ايش استاذ عمار كان اللي يشتغل بالرشيد
0: اي اللي يشتغل مخرج بالرشيد اي
2: بالقران في مال لا ما
0: تحياتي لك حبيب
2: الليل التصوير شلون
0: اي يلا دز لي اوكي تحياتي لك باي باي مع السلامه فاصل اعلاني قصير ونرجع لكم
3: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام
4: بالصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشها بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
5: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك
6: اي والله بس عفوا منو انت
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي S26 ألترا وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم رجعنا وياكم وعلى الطريق مع سلطان

0: طيب مستمعينا، طبعا احنا بعد ماكو في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال اللي يقول في حال كل صراع ما بين عقلك يقول عن المجتمع يشوفها صح، شنو راح تختار انت من عدهن؟ فبإمكانكم مشاركة عبر أرقام الهواتف 07802-11-4115 و 07802-11-6117 وعلى الصفر على الواتساب 07201-11-4115. اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك أستاذ؟
0: شلونك أنت؟
1: أنا الحمد لله زين. وياك أبو حمودي.
0: أبو حمودي الوالد، شلون أخبار؟
1: تحياتي لك أستاذ.
0: الله يحفظك.
1: المخرج المحترم وجميع المستمعين.
0: الله يخليك يسلمك يا ورد.
1: اليوم ما تتحصر، شنو وضعيتك؟
0: والله باي يعني هيك قال كلهم يشتري. مو
1: تتحصل، ما
0: أعرف ليه. حجي ثقيل كيفي غيره قال بعد شو سوى؟ والله تعبت.
1: مشكلة ثقيل.
0: تعبنا من يعني هاي شو سوى بعد؟ يلا. طيب سولف لي.
1: استاذ هي غير بس ادخل بموضوعك حتى لين أنا استفارت عدة
0: فترة. يلا هسه أنا أقول لك. المجتمع يقول لك عن حالة معينة إنه هي صح. حالة أي حالة معينة. وعقلك يقول إلا أنه هي هاي غلط. أنا طرحت مثال على ذلك اللي هي الرشوة. الرشوة المجتمع يشوفها أنه هي سباعية، والمنطق يقول أنه هي غلط. وين تروح؟ باتجاه من؟
1: أستاذ ويا روحك، شعليك بالمجتمع
0: ويا روحك. ليش مو المجتمع؟ مجتمع يشوفها صح.
1: أستاذ إذا بك بتهلكي.
0: من وين إذا بك بتهلكي؟
1: المجتمع.
0: آه
1: والله العظيم
0: ما إذا بك، بس هي هذا يعني هذا خطأ شائع.
1: يعني صار كشرعا وكدينا الرشوة حلال وحرام؟
0: طبعا حرام طبعا.
1: إيه يعني انت مو يجيك هذا يقول لك هدية وقبل الرسول؟ هذا حكم منصبه. هذا حكم منصبه. هذا المنصب يشتري له فلوس. فشي يسوي؟ يحلل اللي يريده ويحرم اللي يريده.
0: زين
1: خش حكي. فهو هاي الغاية تبرر الوسيلة.
0: أوكي.
1: هذا يو انا من فوق وانا من جوة. شوف راح اسولف لك سالفة.
0: يلا
1: خش. كل شخص حالك ابوه فخش. والله العظيم
0: زين
1: العظيم ثق بالله، مو ضحك كبار ايش قد الشقاق، بس هاي صحيح.
0: ايه
1: خش جو يجيب اللي يصد اللي في الدنيا انقلبت مكتوب بعد اشاير وعالم. وهاي ابوهم ابو الولد يعني خذ الزلمه قالهم بتشجر عم نعرف شو لا شيء ان شاء الله خير ان شاء الله خير عالم هوسه وهاي. جاء مدير مكتب وفق محمد استاذ بدون مبالغه او شيء.
0: طيب
1: قال اجا هو سلام على بقية حياتك، ويعرفه يعني عنده علاقات وفلوس وكذا. والدعوة قال له شاكين؟ قال له ما شاك بأي واحد. قال له اعطيني رقم التليفون مال الولد.
0: زين
1: قال له راح اعلمك الشيء. قال له شنو؟ قال له هسه بلفنا اقدم لي شكوى. يعني قال له حتى يومين اقدم اصعد لك اياها القاضي اطلب لك القرص مال الاتصالات. قال له صار الثاني وهذا يعرفه ثقيل يعني. قال له
0: ما لا تريد
1: مفتوح. اي والله العظيم يقعد فيك يا مفتوح. طب هذا سوى راح قدم له شكوى قدم لها جابوا له القرص صالات النفس اليوم. اجا قعد قال له اسمح هذا قعد هو وابوه.
0: زين
1: قال له هذا قال له من هو؟ قال له انت شو تقول؟ قال له انا شاك بهذا الولد والله العظيم هيك في الاتصال. قال له راح اطبع عليه بس قافي سيدين هاي امور دين يعني انا جتهمك وتطلع بعدين ما عندك
0: شيء.
1: تفتهم شنو قصدي استاذ بالعسل؟
0: افتهمتك. اي
1: قال امور هاي امور. قال له على لسانك ايش قد تريد؟
0: يابا
1: قال له اريد 50 والله العظيم. قال له اريد 50 ورقه. قال له اعطيك شده.
0: اي
1: هذا عبالي الشقه وياك.
0: اي
1: قال له اعطيك 50. قال له اعطيك شده.
0: زين
1: بس الموضوع اريده يطلع.
0: اي
1: ما اريد يشدون بس لزموه بالطريق اعترف.
0: يابا
1: والله العظيم ثق.
0: زين
1: هذا الولد كان يوم يخدم وياهم بالفاتحة.
0: اي زين الله انه فوقها. زين
1: والله ولا تريد تذكر الرابط مال هذا يعني الحلقه طلعوها على هذا مال ذولي.

0: التلفزيون شايفه على اليوتيوب تتذكر على قناه السومريه
1: خط احمر ايه
0: خط احمر بالضبط
1: تحياتنا لزميلنا بلال طبعا الحسيني ايه
0: والله العظيم ظلت العالم فاصل
1: فتخيل
0: وابوه ساله ابوه قال لك انت ابني شو تريد يطيك انت قاعد بالفاتحه تخدم وتدور ويانا عن كتاب تطلع انت كاتب خاف يطلع مو هو وهو راح يصير لنا مشكله كبيره قال لا لا قلبي يقول هو هذا
1: قلبي يقول يعني شوف اذا هنا مجازفه ما بين انه المنطق يقول الى انه هذا الشخص هو حقيقي وما بين المجتمع يقول لا فاذا هو بس هو راح وين راح باتجاه العقل والقلب اللي هو الاحساس اللي
0: مو صح الاحساس
1: فاذا
0: يعني
1: بالتالي
0: العالم يقول لك شيء بس هو الشيء مو صحيح
1: مو صحيح صحيح صح طيب
0: مو صحيح هذا مش عليه بالعالم عليك بنفسك
1: عليك بنفسك والله مو. صح طيب
0: انت تشوف الشيء اللي يناسبك تسوي
1: 100% طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون منك شكرا جزيلا يا حبيبي مع السلامه هلا بك مع السلامه

يعني من خلال هسه اللي يمكن سمعناه من خلال المستمعين اللي تحدثوا به، فقلت إلى أنه هواي إحنا مر بتفاصيل في الحياة إلى أنه عقلنا يقول إلى أنه هي خطأ والمجتمع يشوفها صح. مثلا أعطيكم سالفة ثانية حتى أطلع من منطقة الرشوة. السالفة الثانية مثلا الزواج والارتباط، حلو، الزواج والارتباط كل المجتمع يرى أنه هو صحيح والدين يرى أنه هو صحيح، لكن بالجانب الآخر أنت كشخص تشوفه إلى أنه مو صحيح. ليش؟ لما ما تكون عندك القدرة المالية حتى تتحمل مسؤولية بيت وتفتحه. هسه تقول لي رزق على الله ونعم بالله ما عندي مشكلة، ولكن أيضا الله سبحانه وتعالى قال ولا تربوا بأنفسكم إلى تهلكة، لأن حقيقة هذه تهلكة إلك ولعائلتك اللي أنت ناوي أنه تأسسها. فإذا بالتالي هاي واحدة من الأشياء، لم يكن هناك من مثلا لم يكن هناك اليوم المجتمع يشوف إلى أنه كل إنسان، مجتمع يشوف أنه كل إنسان إلى حق أن يحب وينحب، حلو، العقل يقول إلى أنه يجب أن تكون هذه المشاعر صادقة 100%، واقعا أنت ما تقدر إذا ما توصل مرحلة النضج وتوصل مرحلة الأفكار الحقيقية والأفكار اللي بيها بعد استراتيجي بالمنطق، ما تقدر تمشي أنت بهاي اللقطة إذا ما كان هنالك عندك نوع من القرار النهائي بأنك تكون مثلا مخلص وفي ذني سوالف. هاي طبعا إخلاص الوفاء شوي عندنا بالفرد العراقي رجع العراقي شوي ما مشمول بيها، لأن جوزة ماتة ما مشتغلة. فإذا بالتالي مثلا هاي واحدة من الأشياء

0: المهم ال- ال- الوضع فإذا بالتالي أنت عندك أفكار تقدمها إلى الناس بطريقة جيدة جدا بحيث تكون هنالك نوع من الإيجابية. حلو زين. فإذا بالتالي سؤال حلقتنا يقول في حال كان إذا في حال كان هنالك قرار معين العقل يقول مو صحيح أو مو منطقي مو حقيقي مو منطقي شنو أنت والمجتمع يقول إنه هو صحيح المن راح تختار؟ يلا أرقام الهواتف وهي 0780211 4115 0780211 6117 على الواتساب بإمكانكم التواصل ويانا على 0700011 4115 اتصال ويانا. ألو
1: ألو
0: ألو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: الأشخاص اللي اتصلوا قبلي يشوفون هذا الشيء من منظورهم الخاص حسب العمل مالتهم.
0: من وياي بلا زحمة؟
1: أنا مديرة مدرسة.
0: أي اسم حضرتك بس؟ كل الهلا بيست.
1: ست أسماء.
0: أهلا وسهلا بست أسماء. طيب تفضل أي ست.
2: الراديو لحظة.
0: أي عاشتي ذيك.
2: أي. أنا بالنسبة لي أشوف هذا الموضوع حتى بجانب المدرسة إنه موجود.
0: شلون؟
2: شلون؟ من المدرسة اللي تحصل طلاب ما تروح للصف يعني مثلا يدق الجرس وقال هي ها بس أكمل استكان الشاي.
0: أي.
2: بس أكمل هاي اللفة.
0: أي.
2: والطلاب ينتظرون بالصف أنا أعتبر هذا حلال الصرام ودخل من ضمن هذا الموضوع اللي أنت تقوله هي تشوفه من جانبها تشوفه فد شيء يعني سهل.
0: هو المجتمع يشوفي لأنه أوكي من حقه ما احترقت الدنيا على هالعشر دقائق لكن العقل يقول لا أنت تلتزمين بالوقت اللي تدخلين به حتى تأدين واجبك كمدرسة تنطين المادة.
2: صح لا لا
0: نعم صحيح
2: زين. الشغلة اللي هسه احنا دنداهم بالعطلة يعني العطلة بعد ما بعدين على تمام المدرسين
0: تمام
2: لحد 1/7 يلا تبدي وأكو امتحانات طالب ابتدائية والوزاري وأكو يعني المهم عندنا 10 دوام.
0: طيب
2: يعني والله ما أريد أحلف لك إيش كم تليفون إجاني ومن ناس مسؤولة خلي فلان مدرسة ما تداوم خلي فلان مدرسة تعطيها إجازة خلي هو مو يعني هي إحنا قاعدين كل شيء معنا صراحة درجات كملنا كل شيء كملنا بس إيش كملنا كل شيء كملنا
0: بس أكو شيء منطقي يقول إلى أنه هو دوام
2: عاشتيدك زين لكن المسؤولين اللي خابروني وشكوا بيها ستهم قاعدين يعني بس يسولفون ودا يطلعون
0: طيب.
2: أو يعني تكلفيهم بشغلة معينة يكملوها ويطلعون فما بيها شيء إذا تطين سين من الناس إجازة
0: طيب.
2: أو سين من الناس تأخذ إجازة مرضية وهي مو مريضة حتى شنو حتى ما تداوم
0: وهو بالوضع الطبيعي زين. أكو عطلة راح تجي وراح يقعدون صح
2: زين فأنا بيجي حالة أساير المسؤولين والناس والمجتمع لا صاير عقلي اللي أقول حالها حال فاد من الناس اللي هي تداوم وملتزمة
0: حالة حالك على الأقل أنت مديرة تجين الصبح وجاية ومبدلة وقاعدة ومكتبك هسه أوكي قد يكون شغلك يمكن يعني عندك شغل هسه مو بكثافة شغلهم لكن بالتالي عندك أنت دوام التزمة به وهذا جزء من حق يعني من حقك الحقيقي باتجاه نفسك وباتجاه الجهة اللي تعملين بها
2: بالضبط يعني أنا أحكم عقلي حتى يعني فشلت وزعلت ويا هواي ناس أقول لهم لا ما يصير يعني هي هذه حالها حال هاي المدرسة حالها حال ديش المدرسة إذا أنطل هذه أوف لازم أنطل الكل
0: صحيح
2: وهذا مو صلاحيتي يعني أنطل أوف لأن أنا مديرة حالي حالهم أجل الدوام وأطلع حالي حالهم وياهم بنفس الوقت.
0: طيب ست أسماء هسه بالتالي بالنسبة إليك أنت اليوم كمدرسة ووصلت إلى هذا يعني أنت تربوية ووصلت إلى هاي المرحلة وأصبحت مديرة باعتقادك الجيل الجديد هذا سؤال يمكن خارج الموضوع أنا بصراحة ذاك اليوم أجي

0: في بالي. الجيل الجديد من المدرسين تعتقدين، بس بدون حيازية، هل تعتقدين هو يقدم مادة أفضل من الأقدم منه لو بطريقة مختلفة؟
1: لا أستاذ، أكو كفاءات، يعني أنا أتعجب عليهم، أكو عقود يعني حتى ما عندهم خبرة ومدرسين، الجو هسه عقود أثبتوا جدارتهم يعني أفضل من شنو اللي هسه حتى طلع تقاعد، خلينا نقول
0: زين. أوكي
1: أي
0: أت
1: وحتى عندهم أشياء أفضل، يعني شلون الوسائل التعليمية وشلون يستخدموها وشلون اي يعني
0: هيك شيء ماكو. انت اذا سالتش كمدير اليوم واني اجي عليك هسه اليوم كسلطان اقول لك ست بلا زحمه عليك، هذه مدرسه ممكن تديري لي اياها واريد تجيبي لي كادر، الكادر ايش قد راح يكون، يعني شنو نوعيه الكادر راح تجيبي كفئه عمريه احكي يعني وتعطيني نتيجه افضل؟
1: اي حسب الانسان نفسه. اكو انسان تطمن من نفسه،
0: طيب
1: تجتهد وتبحث وهاي على مود تطلع الدرس مالتها بأبهى صورة وأحسن صورة، بحيث المستلم الطالب من يستلم هذا الشيء من عندها يكون فاهم. وأكو لا، أكو بيهم يقعدون وعلى نفس المادة هي تقرأها قبل الطلاب، يلا تشرح لهم إياه،
0: يعني مو عارفة المادة، لا هي قارية المادة وداخلة، أكو واحد طاب امتحان
1: بالضبط
0: يأديها ويطلع. طيب يعني انا ما اعرف، يمكن هو عباره عن مشاريع الله يوفق الجميع، بس بالتالي انا يمكن عندي عليها ماخذ شخصي، موضوع المعاهد وهي دروس التقويه، يعني احس الى انه الطالب بدا يعتمد عليها اكثر ما يعتمد على المدرسه،
1: هو صارت موضه، هاي صارت
0: موضه بالضبط. يعني
1: والله موضه
0: ذني النسوان يقعدني فيكن، والله انا جهالي كلهم بالفلان معهد وفلان معهد، صار هيك كانما شلون كانما
1: مو شرط استاذ، اكو بيهم مظلومين يلا يروحون للمعهد، يعني اكو بيهم اكو مدرسات او مدرسين ما يعطون حق الماده
0: اي هذا صح
1: اي فيضطر الطالب او ولي امر الطالب وين يوديه، يوديه للمعهد. وبعدين لا تنسى استاذ الدوام المزدوج والثلاثي،
0: اوكي
1: ترى
0: صح.
1: هاي اي هذا الدوام ولا احنا نرجع
0: لا لا انا بمناسبة انا استغل وجودك يعني اذا تسمحي لي طبعا بصراحة الله يخليك، لهالفترة أنا شفت يعني هواي يمكن شفت إعلانات عن معاهد تقوي باعتبار امتحانات قريبة، فالكل قد يكون يكثف بهذا الجانب، فالحقيقة صفنت قلت هسه أوكي هسه أنا يعني لله الحمد يعني لحد الجامعي أنا مخلص ببغداد، يعني ما مخلص بكوكب ثاني، بس بالتالي احتاجيت مدرس خصوصي بالسادس، بس السادس وهو كان بكالوريا وتدرين هاي المعضلة عندنا، يمكن
1: لا هسه أول ابتدائي بيروح خصوصي،
0: هنا أنا شفتها هسه أول ابتدائي ثاني ابتدائي رايح للمدرس خصوصي، من غضب الله على راسك اللي وماية شو قاعدة شو تسوي لعدتي إذا أنت أول ابتدائي متعرفين درسي،
1: مو قلت لك استاذ الدوام هذا المزدوج هسه إذا أكو ثلاث دوامات بمدرسة واحدة
0: نعم
1: وقت الدرس نص ساعة فقط، يعني أنت تعتقد النص ساعة بين ما يقعد الأساني طلاب والله كبار
0: نقعدهم
1: نقولهم دق الجرس وفوتوا، لكن التلاميذ دول الصغار الابتدائية تعتقد أنه ساعة بين ما يفوت للصف وبين ما المعلمة وياه اسكت ماما أقعد ماما طلع كتابك تكفي النص ساعة تعطي المادة حقها؟
0: لا طبعا إذا هيك الإجراء أنا أقولش لا ما تكفي 45 دقيقة أصلا.
1: فهي هذه أستاذ أكو أولياء أمور وأكو طلاب يضطرون يروحون هاي المعاهد
0: نعم.
1: وأكو بيهم لا والله فيك على أشتايتك أنت من قلتها بفلان معهد ابني بفلان معهد
0: وهاي قعدن بالقبولات مالتهن وبالدعاوى بالعزايم والله ما فلان عندي هيك حتى بايز فيك لا لا لا الله غضب الله على راسي المهم
1: أكو هيك وأكو هيك أستاذ
0: طيب ست أنا جدا أشكرك شو حقيقة شرفت باتصالك ومشاركتك ويانا وأتمنى دائما إن شاء الله نسمع صوت حضرتك
1: نعم
0: إن شاء الله دائما نسمع صوت حضرتك تشاركين ويانا
1: شكرا جزيلا
0: شكرا تسلمين يا ست شكرا مع
1: السلامة
0: يعني حقيقة أنا يمكن دائما أتفاعل مع يعني مثل ست أنه حقيقة بالمشاركة بهيش تفاصيل يعني أنا هم استغلالي كلش حقيقة وأستغل الفرص أنه أستغلها في أكثر من سؤال وهذا ليس استغلال بالطريقة السلبية مثل ما يقول لك واحد ناقد هو ينقد بناء يعني عبارة عن نقد بناء وليس أن يقد هدام فلذلك يمكن أنا يعني أخذنا هذه الفرصة مع ست أسماء تحياتنا إلها وجدا طبعا حقيقة أنا ممتن لاتصالها وشوفوا هسه مثلا هي ست حكت عن تفصيلة معينة جدا العقل يقول إلى أنه هو غلط المجتمع يقول إلى أنه هو صح مثلا موضوع تأخير هذا العشر دقائق العقل يقول هو غلط ماكو أنت تلتزم بالوقت تدخل ضمن وقت مخصص إليك بالنسبة لتأدية برنامجك بالنسبة لتأدية عملك دوامك جزء من دوامك

أنا أشوف حقيقة أهم الكثير من الأشخاص اللي ممكن يفكر يعني ناس هم يعني يعملون في مكان معين تلقى كيرلس يعني غير مهتم. فهي تقول لك أنا لا بالنسبة لي على ما يعني مقتنعة بي إلى أنه هاي العشر دقائق حتى وإن كانت هي بطريقة كلش بسيطة سواعد كلش دعوة هي عشر دقائق هي عشر دقائق التجالي الدوام ما جاي مثلا موضوع الإجازة هاي والله ما طول ما عندنا شغل عيني خد تأخذ إجازة ويتصل يعني وأهم عيب على الشخص اللي ديت وسط يعني كان استحيت على روحك أنت جاي مخابر مديرة عم تقول والله عم فلان هي عدة ثلاثة شهور بعد تيجي تروح على ستة شنو الشيء اللي تريد تسويه هي من عظيم بحيث هي لازم تقعد هالشهر هذا راح تقعد تدور مشاكل تخابر بصاحباتها تفتح كاميرا تفتر بالسواقة تفتر بالمولات تدور فهي هنا الفكرة هسه تقولي والله مو طريقة ما حد جبرك يا حبيبتي أنا دائما أحكي يعني أصدقائي وزملائي في العمل دائما أقول له من بيئة أنت ما مرتاح من عندها اطلع منها دورك على فرصة ثانية حاول أنت ذا اليوم موظف حكومي ومتعاجز من دوامك يا أخي بطل قدم استقالتك واطلع والله خدمة إيه لا عاد خلاص ليش قدمت ليش أنت اليوم مثل اليوم خريجين قدامة طالعين مظاهرات في بغداد وسببوا حقيقة هسه خلاص لا تعيبوا علي بس هو سبب أزمة بالنسبة للناس أنت اليوم ما متعين يعني ما أعرف إجراءات حكومية بس بالتالي أنت تبذل الجهد وتطلع وذاك اليوم كانت مال جماعات المهن الطبية وصار احتكاك ويا مكافحة الشغل ما أنت تملخ نفسك وتدفع الدفاتر على مو تتعين وما تجي تتعين ما تقعد الصبح تروح للدوام شنو هاي ما البارحة أنا مو البارحة أول البارحة من حكيت أنا في حلقة يوم السبت قلت هناك ازدواجية بالفرد العراقي يملخ نفسه يقطع روحه ما يبقي نائب ما يبقي مدير ما يبقي واسطة يعني يمكن هسه احنا من خلال عمل الإعلام يمكن اثنين من قرابي كل مرة أمهاتهم أقول لك عين السلطان الله يخليك مش شوفنا تعيينها أوكي هسه ممكن قد يكون عندي علاقات مع ناس وتتعين بس هذا الشخص أنا ما أحكي عن هاي الحالة بس هذا دول الأشخاص اللي يبذلون جهد حتى يتعين في الحكومة على مدور لتقاعد هو بلش الدوام مالته ميت لأن هو يدور تقاعد بس مستحيل يفكر خارج الصندوق ويجد إلى جزء من العمل هسه تقول لي العراقي على كيفك يا أخوي بس العالم قامت وصلت مرحلة قامت بوق مليارات وانت بعدك نايم تدور وتقول العراق مو زين وما مستقر أشياء بسيطة والله هذا برنامج يطلع على أحد القنوات تحياتنا لهم طبعا مجموعة رجال أعمال ويطرح أمامهم مشاريع فأما أن تكون هنالك شراكة أو تمويل أو حتى تبني لهذه المشاريع شوف ما شاء الله مشاريع تخبل حلوة أشياء خارج الصندوق ويتم إلها التمويل وهاي اللي تقول لك أنا بلشت بأربع أشخاص هسك مطعم شفته ذاك اليوم أني إحنا نحكي على نفس السياق مطعم شفته وحدة قالت أنا كنت أشتغل موظف وراتبي جيد استقاليت من الوظيفة فتحت مشروع جيد بلشت بثلاث أشخاص واليوم إحنا تقريبا أكثر من 60 واحد حتى سويت فيديو مطعم هو فإذا بالتالي الله سبحانه وتعالى أيضا يطرح لك البركة طول ما أنت باقي ضمن عدم القناعة بأنك موظف أخي استقيل ووفر علي رحم الوالدك أنت تكلفتك علي حكوميا ترى أنا بالقطاع الخاص والمواطن العراقي العامل وغير الموظف الحكومي يعني ترى أنت مكلف علي مبلغ وأنا متحملك بس على متأدي لي واجبات تالي لا أنت الملتزم بالدوام لا أنت المأدي لي واجبات دوائر الدولة إحنا نروح نراجع لها الجماعة يتغدون يتعيشون هذا لازم أقول لكم إياها مع الموظفين مناسبة يعني تحية لكل الموظفين العراقيين اللي عددهم 4 ملايين وشوية كل الموظفين الذين يتعاملون مع المواطنين في تقديم الخدمة بنسبة 80% حقيقة أنا عندي موقف سلبي من عندكم أنا شخصيا سلطان وأنا مسؤول عن كلامي ما له خاصة المؤسسة ولا البرنامج أنا أحكي لكم أنا كشخصيا عندي ما أخذ عليكم ليش؟ لأن لا يوجد هد شنو؟ يعني رأس الهرم الوظيفي اللي يفهمكم أنتم الموظفين تتعاملوا مع المواطن تتعاملوا وياه بود بس ما أقول لك تلقلق لي حجاكم ولا أقول لك نزل لا بيود مرحبا تفضل أخي أهلا وسهلا تفضل شو معاملتك أهلا هسه تقول لي ماشي معاملات أخي براحتك أرجع لنفس النقطة ما عندك خلق خدمة للم أقول لا أنا ما أرد أداوم بهذا القسم غيرك يداوم تجي تقفل علي أنت الأشياء وتسوي لي ذني الحبشكلات مع الموظفين والله أستاذ فلان دائما تراجع أنت الدائرة تلقى واحد من المدراء ما أخذ إجازة ليش ما أخذ إجازة ما أعرف طالع شنو طالع موظف طالع وين طالع رايح وبالضبط وكل المعايير الدولية

والمنظمات التي تعنى بكمية العمل وفق الوقت في المؤسسات الحكومية في دول العالم تشير إلى أنه الموظف العراقي من خلال وقت العمل المخصص له يؤدي ما نسبته 13 إلى 14% فقط عمل، يعني عنده 86% من الوقت مقضيه سوالف وخشبة وسلف ويسوق من السوق ويكرز حب ويأكل ويدور منو ماخذ رشوة ومنو ما ماخذ ويدور مشاكل. هاي بس هو هذا زلم ونسوان، هاي أقول لكم يا هاني خاف. وعدنا هناك تضخم، حتى سيد رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قال أنا راح أذهب، ما ليش ما راح هو أصلا، قال سأذهب إلى القطاع الخاص وأنه دعم القطاع الخاص، بس ما صارت. بس بالتالي حتى القطاع الخاص يعني مل من هالسالفة هاي. موظف حكومي 4 ملايين وشوية يتحكمون بالعراق كله، كلهم مواطنين من الدرجة الأولى، وإحنا باقي المواطنين لا، إحنا عبارة عن من راجعهم ذبانة لأن يكرهك وما يحبك ويباوع عليك يتشبش من إزاز، بس كنا مواطنين من الدرجة الثانية، لا أنه سلف، لا أنه قروض، لا أنه قطع أراضي، لا أنه إفادة، كل شيء ما عندنا. إحنا قاضين إحنا وربنا، وإحنا القطاع الخاص والمشترك والعمل الأهلي هو الذي يدير هذا البلد. خلوا بالكم فلوسه. فاصل نرجع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. في اتصال هاتفي، الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر. الخارجية الإيرانية: العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. رئيس مجلس القضاء الأعلى وشواني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. النزاهة تعلن عن تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات الخاصة بالفساد والكسب غير المشروع. الموارد تنفي وجود أي توصية بدفن بحيرة أثرثار. القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد. الرئيس الإيراني: لن نخضع لأي قوة ولن نستسلم أمام أي جهة. الخارجية الإيرانية: نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. رويترز باكستان: أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس. طقس العراق: أمطار مغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: مع مصرف لهجتك المأن كنت فردا أو تاجرا، إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية

0: للحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
2: بانجور، بانجور، بانجور،
1: بالسبعة ونص الصبح.
5: أغاني، أغاني وأكثر الرشيد أف أم.
6: جديد على الرشيد أف أم،
7: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي، أخوكم فراس ستار.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني

0: طيب مستمعينا، طبعا رجعنا لكم في حلقتنا، وخليني أذكركم بالسؤال. منطقا وعقلا هو غلط، ومجتمعا أو المجتمع يراه أنه هو صحيح، أيهما ستختار؟ ستذهب باتجاه المجتمع اللي يشوفه صحيح وما بأي خلل؟ لو بمنطقك أنت وقناعتك لا تقول اللي هي غلط، وجوز طبعا منطق غيرك، بما أنه هو منطقك أنت يقول غلط، ممكن أخوك منطقه يقول صحيح، فبالتالي هي القناعة الشخصية تذهب باتجاه قناعة المجتمع. خلينا نأخذ يونا اتصال. ألو ألو ألو
1: ألو
0: ألو
1: يا سلطان الذهب.
0: هلا ومرحبا،
1: مشتاقين،
0: شلون الامور؟
1: رحم الله والدي، خليتني اسمع البث كامل.
0: اي مو احسن
1: بدون تقطيع؟
0: مو
1: والله العظيم
0: بدون تقطيع،
1: ما
0: نقطع.
1: إيه؟ بدون تقطيع،
0: احنا ما نقطع، احنا ما نقطع، احنا نفسك
1: حبيت انا.
0: اي لا شغله مرتبه، بس انتوا بس انتوا ما تقدرون.
1: اي والله العظيم ما جاي مقدر معنا اسد. اي والله العظيم هسه احنا المفروض نسوي اجيب لك طلي من السويد.
0: لا لا ما اريد، ما اريد
1: نعجة.
0: لا ما تفيدني دولي. نعجة دولي ايش قد صار هسه تعتبر؟
1: شلون
0: نعجة دولي تعرفها؟
1: ايه ايه
0: اي اول نعجة مستنسخة بالعالم.
1: ايه ايه عندنا احنا هذا البقر الفيرازي.
0: ايه هذا فريزر.
1: فريزر؟
0: ايه فريزر اللي هو
1: فيرازي.
0: اي لا اشياء ما فيرازي،
1: ارقى ارقى انواع
0: فريزر اللي هو يعتبر ارقى نوع ابقار للتكاثر. ايه
1: وللحليب،
0: هي حلوبه وللتكاثر، يعني التكاثر والانتاج في العالم. وجزء من عندها اجى طبعا في جابونا في اهوار العراق، اللي هو الجاموس الموجود عندنا الان. طيب
1: لا مو نفسه، مو نفسه.
0: لا لا فريزر،
1: ايه
0: الفريزر موجود عندنا من... لا لا
1: بالاهوار جاموس مالتنا.
0: جاموس انا احكي عن الجاموس هم اجانه، اللي هو كان مستورد وعاش في هذه الفتره، واضافه لابقار الفريزر اللي تعتبر اغلى شيء.
1: اي اغلى أي. اغلب 50.
0: هو بالمناسبه احنا عندنا كثير من الدواجن اللي موجوده في العراق هي عباره عن يعني مستورده وتم تكاثرها، مثل اللي احنا نسميه سمك الكارب.
1: عافيه.
0: اللي هو كاريبي اصلا.
1: كاريبي.
0: اي كاريبي طبعا. عندنا مثلا مع احترامي لكم تكرمون الحمار الحساوي.
1: أي.
0: وهو من الحساء، من الاحساء، من من من شمال السعوديه. السعوديه اجى هذني وحده، يعني ذني الحيوانات جاءت بجزء من عمليه التكاثر التي قامت بها في ذلك الوقت الجهات المختصه في وزاره الزراعه.
1: اي
0: طيب
1: هسه ليش بدأوا يسوون هاي الشغلات؟
0: ما
1: تتعجر احس دست لي عجره،
0: ما تشتغل.
1: قبل شويه دا تحكي شويه المدرسه.
0: أي.
1: وفتحت الموضوع وخدمه المواطن. تعرف انت رئيس الوزراء يركب بايسيكل ويطلع يتمشى بيه، يقول لك اني راتبي ما يكفيني، ما اقدر اشتري مثلا سياره، او ما اقدر اجر لي بيت معين، او هذا اطلع للباركيرن غالي وما اقدر ادفع وايجور غاليه.
0: هو بالمناسبه حتى لو يقدر ما يسويها، لان اكو قانون شديد يحاسبه. فهو حتى لو يقدر، حتى لو عنده فلوس، يعني بدليل احد الايام سالوا احد الوزراء وهو كان وزير للماليه في الحكومه الايطاليه سابقا، ابوه كان احد رجالات المافيا الكبار جدا اللي كان مسيطر على احدى الامريكيتين. تخيل.
1: أي.
0: يعني ابوه مسيطر على امريكا، واحده من امريكا، امريكا الجنوبيه اعتقد او الشماليه. فسالوه فقالوا له هاي السالفه نفس الموضوع، انه انت ليش شنو؟ قال لهم اني هنا قانون يمنعني من استخدام اموال ابويا حتى اخدم به هذا الشعب، ولا انا يعجبني. فلذلك هو كان يطلع يعني بعد ما خلصت الفتره اللي هو كان بها وزير، طلع عنده فد منتجع بخوف في ايطاليا، بس هو بالكامل يقول لك أنا هناك قانون يمنعني من استخدام الأموال التي ورثتها عن أبي في العمل الحكومي. فالقانون صوندة.
1: احنا هنا أحلى شيء من تروح يقول لك أنا بخدمتك. يعني أنا موجود
0: حتى أقدم لك خدمة.
1: دولة جات تعطيني راتب في خدمتك. حاطيني هنا أنا بخدمتك، لأن أنت دا تدفع من الضرائب.
0: أيوة.
1: وغيرك دا يدفع من الضرائب.
0: أي.
1: ودا يلموها ودا يسووها راتب إلي دا يعطوني.
0: صحيح.
1: أنا موجود بخدمتك.
0: طيب هسه شنو الشيء اللي انت بوجهة نظرك انه هو غير والمشكلة مشكلة وانت او ما تسوي؟
1: والله انا دائما اشوف المنطق العقل اللي هو يحدد الصح من الغلط. سلطان احنا صح هسه احنا بالسوشيال ميديا والعالم يعني حش الموجودين يعني مو الكل بس نقول نسبة كبيرة متجهة نحو التفاهات بس العقل والطبينا عليه رفض هذا الفكر.
0: طيب.
1: فأنت من تلقي أنه محتوى تافه بس العالم يطلع واحد حش قدركم يحكي حكي رديء ويتصرف تصرفات أردة أو تطلع وحدة تراوي مفاتنها وتتملعب وما أدري شنو بالسوشيال ميديا ولا حكي لها فد كذا مليون شخص وهذا اللي صفق يعني احنا العقل رافض هاي الفكره بس المجتمع رايح
0: المجتمع يشوفها انه هي منطقيه عشتي لك السوشيال ميديا هي واحده
1: السوشيال ميديا هذه يعني والترندات وش صح لها البلوجر ما اعرف شنو هاي
0: البلوجر
1: البلوجر هاي وش موقعها من العرب ما ادري يعني شو تبيع يعني تشتري
0: اي تبيع دلاله بس يعني بطريقه حلوه
1: وانا اشوف العقل اللي احنا تربينا عليه وجينا اللي تربى عليه انا امشي ورا مهما يكون الغلط مقابيلي شوفني انا دقه قديمه على قولة المصريين تعبانين ما نفتهم مودي القديم لا بلا بلا هذا ما اكل خبز عقلي اسس لي هالشكل ورتب لي هالشكل
0: وانا مقتنع انه هو هذا الصح
1: انا مقتنع احنا مقتنعين 100% هو هذا الصح ولو ما مقتنعين 100% ما حد يطلع ويقول لك مثلا هذا احمر احمر والاخضر اخضر صحيح. صح انا غلطان
0: فد لحظه بس بس لحظه شكرا جزيلا لك استاذ مصعب شنو حبيبي شنو نقول هو يخرب بيناتنا احسن لا تجيب لي جبت له مو قلت لك لا تجيب لي
2: لا
0: بقى مصعب مو انا احبك هسه لا تجيب لي عمار كامل
1: يسوي بعد ها جاب له
0: والله عود قلت له المصعب قلت له لا تجيب له قهوه لا تجيب له قهوه بس هو هذا هذا ما اعرف انا ما عنده خرزه ما دافتي ماني علي بلازل ما هذا
1: سلطان اقسم برب الكعبه اذا جيت للعراق وان شاء الله جاي عن قريب
0: ان شاء الله كل الهلا
1: لا اسوي لكم قهوه زين والله لو فار العالم كله ما راح اطوق العالم كله
0: استطلع بس سؤال
1: اشهد ما بالله لا لا لا لا والقران انا اسوي طريقه قهوه زين حياتك كلها مشايف
0: زين اوكي
1: تشارب قهوه بطنها جوز هند لب غراش احنا مالتنا نقول
0: عمار يريد من عندك وجبه من ماكس
1: من ماكس بس
0: اي هاي هو طموحاته قليله
1: طموحاته قليله مو شو ما كان دخل العمار بس دخل اجي بس دخل يقعدون راحه هذول الثنتين عندي
0: هذول الاثنين المخابيل بس خليه يهدون بس يقولون
1: اي والله العظيم بس خلي سكتون شويه حتى نفتهم اكيد
0: اي والله صدق طيب كل الهلا بيك
1: اذا افكر اجيب السياره والله
0: والله
1: والنبي اذا افكر اجيب السياره
0: اي تعال بالسياره افضل لك
1: اي بس المشكله مو هنا المشكله روح من عندي هو يوم اذا تروح من عدا 6 ايام ما راح يبقى من عندي
0: شيء انت اذا تريد تسويها اشحنها وتعال وارجع بيها
1: قصدك بالطيران اجي
0: يعني تعال طيران ون واي وش حد السيارة؟ بس ما أعرف هل يطلع تكلفة الشحن يمكن عالية أعتقد ما أدري.
1: يمكن ما أدري.
0: أعتقد عالية.

0: ايه اوكي ايه. طيب ان شاء الله الله يسهل لك، شوف شلون تترتب.
1: الله يسهل وان شاء الله نجي نتشاور
0: باذن الله. كل الهلا بيك حبيبي.
1: حبيبي نور. سلطان تحياتي.
0: هلا ورده حبيبي، مع السلامه. باي باي. هلا مع السلامه. شنو جواني هاي؟ انت من ماكس هاي كلها، والزلمه رايح من هناك طاير فلفه. نفس الشيء لفه، هي قربت صارت وجبه، هي ولفه يا شيخ. ناخذ وين غاط؟ وين غاط؟ الطين النظيف
2: والله النظيف بالدوام. شنو تبغى تطلعك؟
0: لا غاط الايام الفايتت.
2: اي والله دوام صار 21 يوم.
0: اي اوكي.
2: شلونك حبيبي؟
0: شلون الامور؟
2: شلونك مبارك انت؟
0: الحمد لله. قل لي شنو الشيء اللي شوفه انت هو غلط والمجتمع يشوفه صح؟
2: ابو السلاطين للامانه يعني الموازين اختلفت.
0: طيب
2: يعني صار صح صح صح غلط والغلط صح.
0: هو
2: يعني مثلا هسه انت قلت مره حكيت لك قلت لك انا طبق عليه واحد قال تطيني تفتح ما تطيني تعزل.
0: اوكي صح
2: صح لو مو صح؟
0: صحيح
2: تمام. تروح المعامله فلوس، تروح تحويل السياره فلوس، تروح الكهرباء رشوه. يعني هو وضع البلد صار عباره عن رشوه. يعني هسه بس مجرد انه اني سلطه من تحت يا سلطان، بس هذا الشخص المنبر اللي ما اعطي به رشوه حتى اطلع واحكي اتكلم العالم تسمع
0: براحتي. ايه وبلا فلوس.
2: الشغله الثانيه هم ذول اللي جوي ذول هم شوف كل فتره يدبوا لك فد موضوع.
0: هي
2: يعني هسه انا اقول احتمال عيب مثلا انطلق قبل المرور فد 25 يوم شيء اقول عيب حقي انا احسبها يضحك علي جاي يستغني. تمام
0: طيب.
2: بس هذا الجيل راح يصعد. شلون هذا راح يتعامل؟ يفتح عينه على رشوه، فتح عينه على
0: هو فتح عينه على رشوه مبرره
2: تمام على ابو هديه الرسول
0: على الترتيب. وايضا فتح عينه على انه الرشوه عباره عن سباعيه
2: عاشت ايدك يعني يضرب سره يعبر
0: البوابه. اي طبيعي شو
2: هذا السبب؟ شنو سببه؟ انه تقريبا بما يقارب انا تخميني يعني مع احتراماتي للمستمعين والدرابر يمكن 85% من الشعب العراقي اكل حرام.
0: اكل حرام؟
2: اكل حرام
0: يعني يمكن النسبه صح.
2: 85% من الشعب العراقي اكل حرام.
0: أي. يدري او ما يدري؟
2: ترى يدري او ما يدري. لا سلطان اكو ناس تدري.
0: اكو ناس تدري اي بس اكو ناس ما تدري بس اكلت حرام.
2: يعني انت تبارى عليه يعني سلطان توظف اليوم بالدائرة راس بس 100 لتر خلال سنة طق لاند جروز.
0: شلون؟
2: زين شلون شلون شلون؟
0: والله ما أدري.
2: زين أنت تدري الرشوة وين؟ يعني الكوارث مو الرشوة. إذا تروح للتسجيل العقاري شعر راسك يوقف.
0: إيه هناك أرقام فلكية.
2: يعني أبو السلاطين أكو جيعان مبارحة محروقة.
0: إيه صح.
2: يعني اليوم يعني أنا أعرف ولد صديقي أبوه.
0: إيه.
2: عند بيت بحي الجامعة وعمارة بحي الجامعة. تدري صار 2014 قال خلنا نسافر يا بي وين تروح؟ قال لا أرد هاجر أرد غير مستقبل يا بي وين تروح تركيا؟ يا بي تركيا ترى بس تصرف فلوس.
0: صح.
2: أتعرف لي على واحد هناك اللي تعرف عليه ابنه هنا قال له أنا ابني ضابط وكذا. أنت ليش كل أربع أشهر خمس أشهر بتروح ترجع لبغداد وكذا؟ سوي وقال خلي ابني يصير الوكيل مالك ويجي بدك فلوس.
0: أي
2: حج ورا الأربع أشهر ويطق العمارة.
0: حلو.
2: يطق البيت
0: حبيبي.
2: باش حكي.
0: إيه.
2: المؤجرين خابا ها أبو الولد قال أنا راح أروح للإمارات عند رضيعتي جاية من ما أعرف من يا دولة.
0: طيب.
2: أبدأ أشوفه. بس إحتاج شيء أجيب لك وكذا وموبايل متواصل وياك. حجي من نسلمه الفلوس. المهم الموضوع الرجال وصل لبغداد.
0: معه.
2: تدري طلعوا أربعة. أربعة بالتسجيل العقاري.
0: ايه.
2: مشتركين من ضمنهم كاتبة.
0: الله حلو.
2: يعني الكاتبة عندها معرض ملفات وموظف ثاني عنده محطة بالوقود.
0: لا لا لا الله. يلا.
2: تدري من مشتكي؟ مشتكي طلعوا المشتركين بهاي 24 واحد. تدري هسه الرجال يقول لك ما أدري

0: اريد القراع وعبد الله عمو سلف اريد اخلص من هاي ال 24 مسيره شلون
1: دي الله
0: بقى هي يعني قام ينزل المطار اربيل سلطان ينزل المطار اربيل يصوروه يصوروا الفندق اللي هو بيه الرجال خلال شهر نزل 32 كيلو
1: بس شلون عصابه معدله
0: ولهسه الرجال يقول لك بطل اسباري دلقيت انا انت حافظ انا ولدي رشوه مش طبيعيه
1: صارت هي
0: طبيعيه
1: ماكو عيب لا ماكو عيب بصراحه
0: عيب ان شاء الله
1: اي ان شاء الله خلاص انتهى صح الله يعيننا ويعين الجميع ان شاء الله على هاي التفاصيل انا ممنون منك عموري تسلم حبيبي شكرا جزيلا تسلم حبيبي هلا بك مع السلامه باي ناخذ ويانا اتصال الو ليش صدق يعني المستمع راح يحكي يا شنو مزعج الو
2: الو
1: والله حكي عليك
2: سلطان حلمت حلم
1: اي بعمار يا الله
2: والله العظيم
1: ايه
2: بسيارة ورابط عمار من رجله وقاعد اسحب بيه بالشارع
1: زين ليش
2: كفار قريش
1: شنو زين ليش هالعنف هذا
2: والله العظيم
1: زين ايش معنى من رجليه مثلا ايده مثلا شد على السيارة
2: يصير ارتجاج براسه
1: هاي هاي ذكرني بذول افلام الكابوي كانوا من يشدون واحد ياخذهم هذا يسحلون بالصحراء كلها زين ليش يعني هاي

0: نجيبها والله بايده. اي طيب مهم. تعال شنو الشيء اللي تشوفه انت منطقي؟
1: سالفتك مثل سالفه اكل ما يعجبك ولبس ما يعجب الناس.
0: طيب بمعنى
1: انه انا اشوف المجتمع صار كله مظاهر، يعني انا ارد ارضي المجتمع ونفسي مو مشكله تتحمل. لا والله نفسي اولى بيه.
0: يعني اللي شوفه انت صح والمجتمع، العفو اللي شوفه انت غلط والمجتمع شوفه صح،
1: اخر هم المجتمع
0: مسوي؟
1: المهم انا شخصي طبعا
0: ما ممكن تلام عليها.
1: طبعا واحده من الشغلات، انا واخوي اشترينا بيت اجرناه لاهلي. هسه قال يسمع يقول بعد ذولا شلون ماجرين بيت لاهله،
0: ايش قصالف
1: شفت؟ اي لا والله بدل ما ابوي يروح ياجر وينفع واحد غريب ها، لا تعال اجر من عندي وانا طل البوينج وبالاخير هو البيت يصير انه.
0: والله حلوه.
1: اي والله، وابوي ياخذ تقاعد مساعدات من الدوله. شوف شو مسوين في كندا.
0: همزين جماعه كندا ما عندهم مراقبه بالعربي.
1: لا هو احلى شغله عندي هنا. شايف من واحد يزعجك شلون تبرد قلبك؟ هو يضل صافن عليك يا بلد تمدحك.
0: هاي مره صديق اجنبي، هو يعني من احدى الدول الاجنبيه الشقيقه. المهم فانا انفعلت عليه، بس انفعلت بطريقه كلش انفعلت. فبالبدايه بلشت انجليزي، بعدين شويه من اللغه مالته، بعدين كان انزل عراقي. بحيث هو صفن بوجهي قال لي بابا عاني يبكي خطيه. قال لي بابا انا اعرف انت تحكي عليه بس ما دا افتهمك.
1: الفقره حسدت بيها اخوي.
0: ايه
1: تذكر من قلت لك يسولف براحته.
0: اي سولف براحته
1: جماعته ما يفتهمون،
0: مو يهمهم الموضوع.
1: لا والله اهم شيء مصلحتنا انا كمحمد وعائلتي وراحتي النفسيه.
0: اي
1: مجتمع ما يرضي لو ما ادري ايش تسوي. أيوة تحرق روحك
0: لو تبقى ألف سنه.
1: اي لا ان شاء الله نحقق الحلم
0: ان شاء الله.
1: بتكرجل
0: اي تكرجل
1: حتى هيك ينشلخ شلخ.
0: اي روح مع السلامه.
1: ماشي لايت هذا.
0: مع السلامه. هلا مع السلامه. باي. صدق؟ اوكي يلا شنو

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير شيخ.
0: اهلا وسهلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: شلونك؟
0: الله يخليك. شنو سولف؟
1: الجو جميل وشاعري.
0: ها؟ الجو جميل وشاعري؟
1: اي
0: خلينا نتناظر. مو؟
1: شلون؟
0: اقول لك خلينا متع ناظري، هاي اغنيه جو جميل وشاعري. خلينا متع ناظري،
1: هو تراب.
0: بدات تقفل لو شويه هدات؟
1: لا والله بدات تقفل.
0: حلو ممتاز. يا رادل
1: امطر
0: 250. طيب شنو الشيء اللي هو حسب المجتمع يعتبر صح؟
1: شيء اشوفه غلط هو
0: حسب المجتمع. اي هسه الناس ذكرت الرشوه، نشوف وجودك تتواجد على السوشيال ميديا بطريقه انه هي هاي اللي هي خلينا نقول تقلل من احترام الشخص، لكن المجتمع يشوفها انه هي جيده وهذا محتوى ودنيا وغيرها.
1: اكو شغله منتشره هسه بال

0: كثيرة وتخص الطبية الطبيبة العفو النسائية.
1: طيب شبيها
0: على تيك توك يعني طبيبات يعني
1: مجموعة
0: يعني يشرب أمورهم يعني مثل يعني ولا حياة بالدين بيت مو كتار
1: يعني تحكي بالطب العالم
0: بالضبط بالضبط في التيك توك
1: أسئلة سؤال
0: وجواب وعلى
1: أولي
0: زين لا يعني سلطان الموضوع يعني مين اللي بس عليه
1: إيه
0: إجداشة
1: طيب صدق هاي
0: والله العظيم سلطان ما أذكر الأسماء
1: إيه لا يا شيء معروفة الدكتور يعني شنو
0: أكثر من واحدة يعني مو بس واحدة إيه مجموعة تقريبا 3-4-5
1: أولي
0: يعني إيه والله حسبت 5 يمكن
1: إيه
0: يعني موضوع معروف اسمه
1: أقول لك هو إحنا ما نحكي على اللي يسأل نحكي على اللي يسولف بيهن شون واحد يشرح حالته
0: مشكلة شنو علي يسولف
1: حاجة. إيه هو اللي يسولف شون هذا
0: يعني مشكلة يعني طبيبة ولك عنا وكبار من عمر مو صغار والله يعني طلع عمره يتجاوز 50
1: شيني هاي
0: وتحكي ومستمرة يعني
1: ايه
0: وبعمق مو يجي هذي عمري 38 سنة من يوم خديت يعني
1: حركت
0: شو الموضوع يعني شنو وين وصلت فينا المرحلة يعني
1: ايه لا انت عقلية متحجرة
0: يجوز
1: انت عقلية متحجرة وانسان رجعي وعندك نوع من عدم الادراك والتطور
0: صدق يجوزي
1: صحيح شو ما ادراك التطور هذا تخبل
0: صحيح اكو شغله بدي احكي لك فيها سالفة الموظفين
1: سالفة ايه
0: الموظف اقصى عقوبة له اقصى عقوبة له توبيخ او انذار او لفت نظر
1: زين
0: ذني ثلاثتين
1: اي
0: واحدة تأخرت 3 أشهر حتى الخي والأخرى تأخرت 6 أشهر
1: زين
0: لو لا
1: طيب اوكي
0: واحدة العسكري بيشتغل شغل الموظف انا احكي عن نفسي انا عسكري زين لو لا خل مين يطبع كتاب رسم محضر ضبط مع قانون العسكري شرفت الظهر
1: اي
0: محضر ضبط وضبط الحقي حج
1: يابه
0: والله العظيم
1: زين
0: خوش الموظف
1: ايه
0: الموظف
1: ايه
0: مدني بالدوائر الامنيه
1: ايه
0: يسافر لازم موافقه امنيه
1: موافقه امنيه هاي عرفاني ايه
0: ايه اذا سافر بدون موافقه
1: ايه
0: قلت لك لو 6 أشهر
1: ايه
0: العسكري
1: ايه
0: ينحبس 3 أشهر
1: يابه زين حلوه هاي خوش سالفه والله ليش بمشوها على المدني
0: من يقدر تشيل المدني؟
1: هاي لو تمشي على المدني هاي خير وبركة.
0: والله سلطان. البصمة بثمانية وربع تنسيت.
1: ايه.
0: أنا 7 وربع ما 7 وست أنا بالدوام.
1: أولي.
0: هم يجون هاي حتشينو 7 وربع 7 وست بالدوام.
1: ايه.
0: بثمانية الأربع خلص ريوك فشغل الحاسبة ده أشتغل.
1: ها.
0: هم يجون 8 وربع 8 وست يجربون.
1: ايه. صوتك يقطع ايه.
0: يا ليش بتاخذين على البصمه؟ ماي وربع 8 وثلث ليش بتاخذين على البصمه؟ شو نسوي لكم شوارع الزحام؟
1: شو نسوي لكم؟ حلو اوكي ممتازه.
0: اي ما عم يحكي
1: بعد خلاص.
0: فالقانون المدني يعني مسوي يعني حياه سعيده للموظف.
1: ايه صدق حياه سعيده.
0: والله واحد يقدر يحكي بصراحه والله العظيم.
1: نشوف احنا رجعنا قرن لورا. طيب المهم شكرا انا اشكرك شكر جزيل وممنون منك يا حبيبي وتحياتي لك يا ورد شكرا هلا بيك مع السلامه باي باي
2: في غباء وطيبتي العمياء طريق
1: عامل كبرت يلا عرفت هذا المقطع وطيبتي العمياء طريق جت اسمعها انه طيبتي العمياء طريق شنو العمياء طريق ممثله ودور الصديق هاي انت هذا محمد كندا؟ قل له محمد يحكي عليك والله

0: تساوي وي صديقي ترافوكا
1: وي صديقي
0: ترافوكا قبل عيني عينك بالخيانة وبالخجل ما فكر.

ما بدي اشوف انا وين وين التليفون. سامحه بدنا نصرف شوي والله العظيم.

0: جذاب والله ما طلعها. قول والله داسنا. يلا ناخذ يانا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير والعافيه.
0: مساء النور والورد يا هلا ومرحبا.
1: ابو الحب لو مكملين الاغنيه وانا هم اسمع.
0: والله العظيم تدري عمار قال راح يحكون علينا لين قطعناها، بس هو وعدني قال لي اختصر ويا المستمع حتى نرجع نكمل المقطع الاخ.
1: والله حتى لو تدون
0: الاتصال. لا لا ابو الشهد اختصر لي مشاركتك حتى نرجع لي، يعني اغنيه حقيقه. شوف انا كاظم الساهر بالنسبه لي واحد من المطربين اللي مو كلش احبهم، خلي بالك.
1: تمام
0: يعني ما احبه.
1: تمام
0: عالم تموت عليه تعشقه. طبعا اسال الموضوع ده ما احبه فنيا، مو ما احبه شخصيا، ما عندي شيء.
1: لا لا اذواق اذواق
0: بالضبط اذواق. واحس انه مؤخرا صارت اغاني ما ادري شلونها، بس عنده اربع خمس اغاني يا الله من اجمل ما غنى هذا الانسان. وحده من عدن هاي الاغنيه، فبالتالي هذه الاغنيه يعني كاظم لو يعني انا بوجهه نظري ارثه في الحياه هذه الاغاني. بعد الحب، لا يا صديقي، مثل أختك، كنا أربع خمسة أغاني ذني لو باقي عليهن يعني عبد الحليم العصر.
1: زين هاي من اللي قالت لك احسبني مثل أختك؟
0: مثل أختك، واسمع هاي مثل أختك من أول، قد نختصر، من أول الأغاني اللي أنا سمعتها لكاظم الساهر. تخيل أول أغنية أسمعها كنت، يعني أعرف أنه هذا كاظم الساهر، أعرف أغنية يعني كنت مدري أني صغير وهاي، فسمعتها هذه الأغنية صفنت بيها. ليش؟ لأن كانت متداولة دون انتظار، مثل أختك أنا غير الصبر ما عندي اختيار. هذه كنت أسمعها ككلمة، بعدين شفت الآن كاظم الساهر والله مغنيها، وسمعت الأغنية أوف تخبل بيها مأساة، بيها تفاصيل جوة. وناس ما هواك أغاني أحبها، شنطة السفر أنغام الله أكبر عليها.
1: المأساة عندي ممنوعة من أنت
0: باوع. هاي الأغاني اللي كاظم الساهر دخل بيها مجموعة آلات ما حبيتها بعد.
1: لا أنا هاي مجموعة رنتي أحس بصورة شيوعي يعني من أسمعها. أحس نفسي بالستينات ولا بس هاي البدلة القاط مالتهم وشيوعي رسمي يعني.
0: أنتي طيب سؤالف لي هسه شنو الشيء اللي تشوفه أنت اللي تشوفه أنت مو صحيح أو غير منطقي والمجتمع يشوفه منطقي، ولكن يعني مطروح أمامك أنت تقوم به أو لا؟
1: والله اكو حكي زعل طلع فيها
0: عادي.
1: الحكي مال اللي يقعدون بموضوع عشائري مع كل احترامي، وانا هم ابن عشيره
0: ما له خاص، احنا بدنا نحكي مو عن منظومه العشيره، بدنا نحكي عن تفاصيل من يدعي انه يعني يتصدر مشهد العشيرة.

0: مهذب. فصار يمنا موضوع مرة إنه شخص حاول يخطف طفلة صغيرة طفلة 4 5 سنوات ومخطط وأثناء التنفيذ يعني قتل خاطفها وجاب هيكل وحضر بنزين حتى ورا ما يعتدي عليها يقتلها ويحرقها
1: زين.
0: فاللجن صارت بعد عشيرة تضل عبيتش العشيرة وحرق بيوت وطلاقنا قضية كبيرة تزل يعني.
1: طيب
0: أنا أتذكرها الفعل. فبعدين صار دخل فيها الجانب العشائري فعشيرة الشخص المخطئ هاي ثلاث تسمين جابوا وجهاء القوم غير عشائر فجأوا مجرة صديقي أحمد ما قبل يروح وهو شيخ معروف جدا بمنطقتنا وبدأ يصيد حلو يعني
1: طيب
0: ما قبل قال لهم مستحيل أطبوا بهيك مو هذا ما إلى غير القضاء
1: أي باع نعم
0: أنزل وبيش أصلح هو هو بده يصلح حتى أصلحه
1: وياه
0: هو مو مغارب طلقات
1: بالضبط هو مو خطأ غير متعمد هو مو خطأ بشري لا, لا, لا, لا, لا هذا مع سبق الإصرار والترصد مترصد ومخطط
0: مع ذلك الشيوخ والعلماء
1: راحوا
0: أخي هذا الموضوع أنت تدد خليلة ذريعة أو غطاء
1: طبعا
0: أو منفذ أو جردة تنفر لك جردة بأميركا في السجون اللي بيها عداءة المجرمين عندهم أقصى شيء أو أصعب شيء قتلة الشرطة تبطلت تركض وراهم حتى بالمرور بالدراجة يسر وراهم
1: صح
0: فيخلوهم بأصعب السجون وسجونهم عصابات داخل السجون العصابات بيناتهم يتسابقون منو يقضي أو يأذي المجرم اللي مرتكب جريمة بحق طفل
1: مؤسسات اقول لك هي تعتبر هم يعني تخيل بالنسبه للمجرمين أسوأ جريمه يرتكبها مجرم هي معتدي الاطفال بحيث هو يعني هو مجرم يباوع على المجرم هذا بشمئزاز
0: هو من عثرات المجرم يعني
1: عثرات
0: وقتل شرطه
1: كل شيء عادي ما عدل
0: دولي ودنيا
1: دا اقول لك صحيح بس
0: للطفولة
1: ابد عندهم مشكله
0: أقول هاي الحالات
1: صحيح
0: يعني احنا ننبذها ونرفضها والمفروض ما نخلي
1: ولكن المجتمع يشوف الى انه هي اصلاح ذات البين او العمل على انه بلكت يصلح هذا الشخص وناس تروح على قوتك يعني شيوخ وجهاء منقوله وتروح على هيش تفاصيل وانا اعتقد على قوتك ابو شهد حتى نرجع للاغنيه عم نختم بها اصلا مثل هيش تفاصيل انا اعتقد لو عندنا 3 4 أو 10 او مجموعه مؤثره من شيوخ العشائر اللي تحكي صراحة أنها ما تدخل بهيش تفاصيل خلينا نقول يعني هسه بالعرف العشائري فشي اسمه السودة والسودة على أهلها وتنزلها ضمن بالضبط تنظمها تنزلها ضمن السودة اللي ما ممكن أن يكون هناك دعم أو إسناد أو متابعة أو محاولة إصلاح ذات البين بهاي التفاصيل بحيث تبقى السودة على بيتها والأب أو صاحب الشأن هو اللي يحير بالقضية مالته
0: وأحمد كيف أحمد تعرض يعني كان يعني وصلت إنه تعارفه وياه وهدوا عليه برفضه إنه يترك
1: الذهاب هاي التفصيلة صحيح
0: أنا بس أنا يعني الأمانة جات وياك وأنا رجعت الكاظم رجعت بعيد
1: دخل أرجعك مرة له
0: اي والله
1: هسه استمتع بالجاي العدسه اللي راح اختم اني ووراها
0: الحبيب
1: تحياتي لك شكرا جزيلا هلا ومرحبا نور تقول خلي جنت كاتبه اللي يستخدمون الموسيقى عاليه يعني وفق المنطق يقول هذا غلط لكن المجتمع يشوفهم صح اللي يشاركون حياه اطفالهم وصورهم ويصير هالشيء عادي بذات المستقبل القريب هوايه هوية الشخص أو بصمة عينه ووجهه وخطورة هالشي البنات اللي يصرفون تصرفات رياجيل وصرنا نشوف المرأة مثلا بيدها الهوكة حبيبتي نور اسمها أرجيلة أوكي بشكل مقرف مثل شيخة حارة مصرية والحركات وكذا بينيها أنه أي نوثة حفلات الزواج اللي مجنونة وبها وبس استعراض هالأشياء أشعر أني غريبة عنها وما أحبها وأبد ما أتمنى تكون نورماليزيد يعني طبيعية اوكي اخر اتصال يعني دقيقتين الو
2: يا ابو اخيرا لحقت على اخر اتصال
1: منقذ دقيقتين قدامك بس
2: باختصار
1: أي.
2: انهم مثل ما جبنا طاري التيك توك على

0: الولادات هذا قبل شويه بدي يحكي.
1: اي
0: اكو حاله ثانيه همين، اكو اسمه بطل البث اليومي. انا ما عندي تيك توك ولا منزله ولا اعرف شلون استخدموه بصراحه يعني،
1: طيب
0: بس مرات اطلع ريلزات على انستغرام اللي هو بطل البث الشباب المصاليق ويعرض بعضلاته
1: حلو حلو
0: مو لائقه ولا والعالم كيفه، وانا بطل البث وينشر ويجيب لي الريلزات من التيك توك يجيبها على الانستغرام. بعموميه اكثر المجتمع ما يوفق يعني الغلط صح والصح غلط بكل شيء بكل شيء يعني،
1: صحيح
0: سير السيارات بوقوفها بالدوائر بالرشاوي، حتى مرات تحس تدري وين صارت الموضوع بالذوق العام بين الأقرباء بين الناس.
1: صح
0: تفتهم شلون؟
1: اي
0: والله والله يعني اكو فد اشياء تصفنك، ما هو الذوق العام الذوق من انت تترو على اي حد مهما تكون درجة القرابة بيه،
1: اي
0: لازم تاخذ اذنه، لازم يعني تنطي اشعار
1: ذوقا انه انت يعني تتواصل وياه وتقول له انه راح اجيك ذوقا.
0: لا لا
1: هو ليس فرضا لكن ذوقا.
0: لا لا
1: ايه مع مراعاة انه هذا الشيء ممكن الانسان اليوم احنا كنا نرتبط بعمل ممكن اليوم هسه عادي واحد مزاجه ما عاجبه يستقبل احد من ضغوطات الحياة مرات.
0: صح بس انا دول غاثيني مال البطل البث يطلعون الشباب المراهقين هم واجسامهم وتراي ودول الكباتن اثنين هم فاتحين بث مشترك ويصعدون الشباب الصغار المراهقين هذول يعني كيفون كابتن فلان وكابتن فلان
1: طبعا
0: البطل كيف بزين انت مو كبير انت شبيك الناضج يعني ما اعرف. السلام عليكم.
1: مع السلامه. شكرا جزيلا. شوفوا في حياتنا احنا كثير من الاشياء اللي نراها انه هي غير منطقيه لكن المجتمع يراها منطقيه. ذكروا كل المستمعين انه كثير من الاشياء اللي نشوفها احنا غير منطقيه هي اصبحت منطقيه. هذا عمليه عكس لتفاصيل موجوده في حياتنا كافراد. يعني اليوم انت من تشوف مثلا نفرض جدلا سائق التاكسي اليوم لما يعتبر إلى أنه النص والربع والألف اللي فوق الكروة هو عادي إذا أخذها ماكو مشكلة، ولكن أنت في داخلك تعرف كل الزين أنت نفسك اللي أخذت هذا الألف والربع أنه هو هذا ما أخذ حياء فقد أخذ غصبا وما أخذ غصبا فهو حرام، وهو واحد من الأحاديث يعني القدسية للرسول الأعظم. فإذا بالتالي أنت خالفت هنا الدين، هاي واحدة من الأشياء. الثانية اللي هو موضوع الإخوان اللي جماعة التوصيل اللي دائما ما عندهم خردة بحيث هو يحاول أن يأخذ 4000 يسوي 5000، منطقا هو مو صحيح. أنت جاي ما أخذ كروتك 4000 تأخذ مني 5000 ليش؟ الشيء اللي أنا أذهب باتجاهي لأنه أقدم رشوة حتى ممكن تخلص أموري، ممكن تتعصلك في سالفة بس المجتمع يشوف أنه هي سباعية. اليوم عملية أنه أنت تضحك على بنية في تفاصيل معينة وعساس التزلمة وطوط إذا أنت تزلمة، فبالتالي هذا منطقا هو غلط لكن المجتمع يشوفه لأنه سبع هذا ضحك عليها وهي هم نفس السالفة. اللي تأخذ الموضوع بالنسبة للعلاقات وإساءة للعلاقات العذرية اللي كانت جميلة حقيقة في السابق واللي كان بها نوع من الاحترام والتقدير لكل الطرفين، هي تباع أنه هو مجرد شخص تريد القطة، هذا المنطق يقول غلط بس المجتمع يشوفه صح. حتى قلت قطة اللي قال اسم، فإذا بالتالي علينا أن نعيد النظر على أقل تقدير بمعيار معيارين من اللي نعرفه نحن. ما أقول لك أغير العالم كله، أنت من نفسك اليوم أو أنت من نفسك قولي أنا هاي الشغلة اللي أشوفها أنا غلط والمجتمع يشوفها صح، بعد ما أسويه لأن أنا أفهم من المجتمع. ليش أفهم؟ لأن أنت شفتي النتائج، أنت قررتي في داخلك أنه هي غلط، لا تكترثي بمن هم حولك حتى وإن كانوا غلط. قاعدة عندنا باللغة العربية بس مو بالوضع الحياتي، قاعدة في اللغة العربية تقول الخطأ الشائع أفضل من صحيح مندثر، ينطبق فقط على اللغة في حال كان الصحيح مندثر حقيقة، بس بالتالي ما تمشي على المجتمع. ماكو شيء اسمه خطأ شائع أفضل من صحيح مندثر. كمل الأغنية نتقي باش بحلقة جديدة من على الطريق. تحياتي لكم، باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. في اتصال هاتفي، الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر. الخارجية الإيرانية: العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. رئيس مجلس القضاء الأعلى وشواني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. النزاهة تعلن عن تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات الخاصة بالفساد والكسب غير المشروع. الموارد تنفي وجود أي توصية بدفن بحيرة الثرثار. القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد. الرئيس الإيراني: لن نخضع لأي قوة ولن نستسلم أمام أي جهة. الخارجية الإيرانية: نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. رويترز باكستان: أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس. طقس العراق: أمطار مغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل. ما صاحبي الحبهم كذب ويا

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شكراً شكراً جزيلاً. Thank you. Merci.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم جديد؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية. المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا يعني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
1: كرمانجي هلا قولة
2: قولة
3: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد أحمد المصلاوي.
1: جديد.

راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك آني اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بيه تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أترك كل هذا الحكي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقصه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
5: اسمعها وعيش الجو.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد؟ وصل أكيد.

0: تتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ويا الرشيد FM 91.5.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل. ما صاحبي الحبهم كذب ويا الهوى لعبه ولعب كلهم.

0: قالوا لي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني واني اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر وخليني عايش وحدي،

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.
3: جديد على الرشيد اف ام.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
0: كم بدي؟ البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه الحقيقيه من الاحد للخميس 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: انت مشو يعني.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين مطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة عمران وياكم مهم الأبيض. رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة إن شاء الله تكون حلوة وممتعة علينا وعليكم. تحية للأصدقاء وللمحبين وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-114-115. وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وكلش حلو كلش منتشر في مجتمعاتنا. شنو هذا الموضوع؟ خلينا نسمع تحيته.

ثمانية صفر اثنين واحد واحد ستة واحد واحد سبعة وصفرين تسعة ستة أربعة سبعة سبعة صفر صفر واحد واحد أربعة واحد واحد خمسة. أكو ناس وهي أكو فتحالة عند ناس يعني ومنتشرة إنه هو يحب يعرف عنه كل شيء لكن أنت ما تعرف عنه أي شيء. طبعا هذه ما جتي انه بدون قصد، لا هي المسألة مو بهالشكل، لكن إن سئلة معينة يا اما ما راح يجاوبك يا اما راح احنا نقول يعني بابه، يا اما راح يقول لك صح صح اي يراقبك ويراقب الحاله مالتك ويراقب الستوري لك، لا لا شغله خاصه، شغله والله رايحاني بشغله، انا طالع بمكان. بس هو لازم يعرف كل شيء، لازم يعرف عنك، هو لازم يعرف اصيل عليك. طبعا هذه تنتشر دائما يعني موجوده عند الاقارب اكثر شيء، هذه كلش موجودة عند الأقارب. احكوا لي هيك شخص إذا كان امرأة أو إذا إذا كانت امرأة وإذا كان رجل، هذا شلون تتعامل وياه؟ طبعا ذولا تونس عليهم للأمانة يعني. إيه والله يعني إذا رايح دا أجيب صمون راح أعطيكم واحد من الحلول، دا أجيب صمون أقول لا عندي شغلة والله مثلا أدوخة خليه يفر بذانه. تسعة ستة أربعة سبعة سبعة صفر صفر واحد واحد أربعة واحد واحد خمسة صفر سبعة ثمانية صفر اثنين واحد واحد ستة واحد واحد تسعة ستة أربعة سبعة سبعة صفر صفر مية وأربعة عشر مية وخمسة عشر. واللي أسمع آرائكم الحلوة أيضا والجالية العراقية واللي سألوا على الحلقة، إن شاء الله بكرة راح تنزل إن شاء الله مقاطع من الحلقة، حلقتنا ويا صانع المحتوى السيارات، وراح تشوفون بيها

تواصلوا وياكم على 0969777001141115 و07802116 و

0: الافتتاحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى أنه هواي أكو أشخاص أنه هو يعرف كل تفصيلة صغيرة عنك، لكن ما مسموح لك أنه أنت تعرف عنه أي شيء، ولا مسموح لك أنه تسأله. يعني هذه الحالة أنا قبل كانت يمكن، يعني إذا أنا شخصيا، والله أنا شخصيا أعرف أتعامل وياها، بس كانت قبل تستفزني كلش يعني للأمانة، لأن هو لازم يعرف أدق التفاصيل عنك. ومن تحكي والله شغلة رايحاني، كل حكاية يقول لك أنا رايح بشغلة. شلون تتعامل ويا هيك أشخاص؟ يعني ذاك يوم جاني واحد من يعني من الناس من المعارف يعني، فقال لي يا أبا أنا هذا الشخص يا أخي فاجأني، كل شيء أقول له يقول أنا شيت ما منتبه، كل شيء أقول له ها يا أبا أهلنا قبل، هو لهجته مال قبل يعني، ها يا أبا على خير إن شاء الله، وين؟ لا والله بشغلة بمكان. يقول أنا أسكت أستحي، يقول أخاف شغلة خاصة، أخاف شيء، أخاف كذا إلى آخره. يقول إلى أن يقول ما معقولة، يقول لمن باوعت على روحي زين، يقول أنا كل شيء ما أعرف عنه، ليش أنا من أقول كل شيء ما أعرف عنه؟ أو هو مو بالضرورة يعرف عنه، لكن هذا اسمه ابن عم أو هذا اسمه صديق. والله العظيم يعني لعد ليش أنت اسمك صديق وأنا كل شيء ما أعرف عنك؟ صح؟ والله أكو يعني أكو يسوي نفسه صديق لكن أنت بيته ما تندله، هذا كارثة، هذا ما حتى مو صديق. فقلت له يابا، قلت له هذا الموضوع هذا خطأ، قلت له أنه صارحة أحلى شيء هي المصارحة. فقلت له صارحة بالموضوع، صارحة قل له يابا أنا هذا الشيء قاعد يضوجني. فهو يقول أنا ما يعني أوكي ما تحملت. يقول قلت له ليش أنت تعرف بيتي وتعرف وش أشتغل وين أجي بحكم أنه هم ولد عم وأصدقاء وأخوة؟ يقول قال له والله أنا ما أحب يعني أحد يعرف عني أي شيء وإلى آخره. قال له أوكي ما تحب، بس ليش تسأل؟ ولد عمه ولد عم شق المنشار، ولد عم إن هم أقارب يعني. فيقول إيه عادي، وشنو يعني وإذا سألت أنا وإذا عرفت؟ فأراد من عندي إنه أنا أطرح هيك موضوع بالبرنامج بكل بساطة، يعني هيك شخص ما تتعب فكرك وياه ولا تتعب نفسك وياه. هذا يعني هواي تعاملات تقدر تتعامل وياها، بس هسه انا ما راح انطي شنو الحلول وشنو، فاريد اني اسمع من عندك واجهتوا هيك شخص؟ طبعا يا مكثرهم شفتوا هيك شخص؟ اكو حتى بالنساء اكو هواية، شلون تتعامل وياه او شلون تتعاملين وياها؟ واكو على فكرة اكو حتى يعني نساء انه تحب مثلا تعرف عنك كل شيء وانت ما تعرف عنها. هذا بهذه الحالة انت داخل في علاقة حب ورايد البنية على سنة الله ورسوله والى اخره، تكون مغلقة ما تعرف كل شيء عنها، لكن هي تعرف كل تفصيلة صغيرة بالوجه، تعرف تفاصيلك، تعرف حياتك، تعرف أهلك، تعرف شنو جدي يصير، حتى مدخولك المادي تعرفه، لكن أتحدى أنه أنت تعرف عنها أي شيء. هواية أكو هيجي طبيعة. عندنا اتصال. ألو يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك عيني؟
0: حبيبي يا هلا بيك إبراهيم.
1: شخبارك يا ضي؟
0: هلا بيك.
1: مشتاقين أخوي.
0: الله يسلمك يا هلا.
1: شكو ماكو.
0: هلا بيك.
1: عموري شوني؟
0: عموري وردة.
1: يا ضي طبقة البيض صارت 7:30.
0: والله هاني بعد ما أعرف، أنا دا أشوف إنه يعني.
1: إيه استاذي، وإذا تريدها بعلبة بيع الكياب 8,000.
0: هاي ما أعرف هاي.
1: وسيت المي من 2.5 إلى 3,000.
0: ما ادري انا المي البطله بربع دا اخذه ما اعرف.
1: دعم المنتج الوطني استاذي شلون لعاد؟
0: والله ما ادري.
1: انت تريد من البشر ما يصير هيجي؟ هم الناس ياكلوا الناس. انه بطبع البشر تريد يعرف عنك كل شيء بس وانت ما تعرف عنه، ما يصير. حرام. شلونك حبيبي؟
0: شلونك؟
1: الو اخوي.
0: الله يسلمك.
1: اي ذكرتني بصديقة زوجتي.
0: صديقة زوجتك.
1: متخابرها؟
0: نعم.
1: يعني مثلا زوجتي اذا تقولها هيجي مثلا ابراهيم هيجي في اواني، ليش ايش تقول لها؟ سلام قول من رب الرحيم راسا.
0: شلون يعني ما دافن؟
1: لا لا هذيك تريد تعرف كل شيء.
0: اي
1: بس لازم انت ما تعرف، وخلي بالك اذا انت ردت تعرف راسه راح يقوم يشكي بوجهك.
0: اي هاي كارثه هاي.
1: اي واذا انت تقول له سلام، طبعا ذيك المره قلت لها سلام قول من رب الرحيم زوجتي، قلت لها ترديها انت يوم قولي نفس الحكايه. باجيت انت شنو تقولي لي هيك نفس الحكايه؟
0: اي شوف اها يضوج.
1: اي ليش احكي باسلوبك الك؟ ما يصير، ليش ارضى باسلوبك عليه؟
0: بالضبط بالضبط.
1: مثل ما داعيني افرح اداعيك تزعل، اركض وراك تغلش علي.
0: اي صحيح صح صح صح صح.
1: زين ليش؟ والله ولا في اليوم ركضت ورا احد ولا اريد اعرف معلومات احد، ومن احكي الله شاهد احكي فطاريه. الناس تقول والله زوجتي تقول ابراهيم لا تحكي كذا، هاي ترى هسه صايره الناس قد مره حشد سامع.
0: مع الاسف والله.
1: اي والله اي والله استاذ والله العظيم الناس يباعون تشرب بطل مي، يقول لك هو شنو انت تشرب بطل مي؟ وهو الله مفضل عليه والدنيا اصلا ما سايحته من الخير اللي هو بيه، بس يباعوا على بطل المي ما. انا ادري مو هذا موضوعك، بس شلون الواحد يريد يعرف الخير اللي انت بيه والاخبار اللي انت بيها، بس انت لازم ما تعرف ايش اشترى او ايش سوى او كذا. حتى انت من تخابرني ها ابراهيم وينك؟ راسين احكي لك صدق حبيبي والله انا بالشركه ده
0: صح صح صح.
1: بس العمر ذيك مره تخابرنا انا
0: صح
1: عموري وحده اثنين، هاي احنا ولد الخير بعد شو تسوي؟ احنا هيك متربايين
0: زين. هاي شلون تتعامل وياه يعني جديات؟ والله
1: اخي ما تقدر، صعب والله صعب. وانا قايل لك اياها في اليوم، انت صعب تلبس تيشيرت غير تيشيرتك، مره مرتين بس تضايق يصير عندك حساسيه. اهمل اضوج انا يعني اخر شيء قمت اغلس بس اقول له اي اوكي تمام. اي والله تصور هذا الشغل الجديد ما حد عرف الا عن طريق الاعلانات، الناس شافوه.
0: فصار انت هم تحكي، انت هم تقول.
1: اي استاذ شو اسوي؟ لحد رحمه الوالدي
0: حقك
1: ما اريد احكي. احنا على وانت اخوي الكبير الناس صار مهم للاسف. الناس انت ترى اسف انت من فطريات قلبك انت ترتار، انت اسف نحكي كلام زايد.
0: فاهمك فاهمك فاهمك.
1: احنا ولد خير هيك متعودين كذا.
0: اي بالضبط.
1: وين الجمعه؟ وين رحت انت وعموري؟ المهم وين رحت الجمعه؟ والله رحت في الجزيره ويا اهلي كذا، هذا الطبيعي.
0: صح يا هاي مساله طبيعيه. والله ذاك يوم شلون تعلوله فاتت غير الناس هيك لو انا غلطان.
1: لا ذيك المره تروح مطعم تدري ورا يقول لعد هذا ايش قد شهريته على مود يروح مطعم كل جمعه.
0: هذا بالله هذا يصيحوا له حسد مقابل، هذا واحد بس. انا مالي يقول لي مثلا انه يعرف عنك كل شيء وانت مثلا ابسط الاشياء ما تدري بيه، ويصير عندك حتى يعني يصير عندك فضول يابا هذا على مال من هذا انه اسمه مثلا صحبه او اسمها صديقه، على مال من اذا انت كل شيء ما تعرف عنه؟
1: اعرف واحد مالته اقول لك شنو صله القرابه عليه، خابرني قلت ابراهيم ابدا اشتري فلان فلان شغله كهرباء.
0: نعم.
1: قال لي هذا هو ماشي. قلت بنزل الموديلات اشتري انا وياك. اتفاجئ رحت على محل داخلهم عليه، قال هاي شنو؟ اجى هذا الولد كذا هاي. قلت له من هو؟ كان يقول لي فلان. قلت له ها بها الخير. الفلان اجى عليه ويحكي وكانه شيء لم يكن وكذا. انا بالعكس اللهم ربي حصلها ارخص. بس ليش تخبرني وليش تقول لي وليش تخليني اخبر لك وكذا وهالسوالف؟ يعني انت شنو راح احدك قابل؟
0: والله
1: انا اريد اعرف عنك كل شيء. موضوعك من وراء تفاصيل انا اعرف بها اطلع عن الموضوع.
0: فاهمك يعني فاهمك.
1: المثل بالخير استمر بس حاول شويه تقلل اولهم انا.
0: شلون العفو؟
1: اللي يحكي يعني دائما يحكي مشواره وكذا وصديقه استمر بس حاول تقلل اولهم ابراهيم. يعني انصح روحي ان اقلل.
0: اوكي
1: انك صاير فد مره.

0: أني أشكرك وأنتظرك على
1: على راسي
0: الساعة
1: حبيبي.
0: الثانية.
1: وردة وردة انت وعموري.
0: يا عندنا اتصال. ألو
2: ألو،
0: هلا يا هلا بيك.
2: ألو مهيمن،
0: شونك؟
2: الحمد لله، انت شونك؟
0: الله يسلمك يا هلا.
2: عموري شونه؟
0: عموري
2: ابراهيم، شاد عداوي البيض.
0: شبيه
2: شاد عداوي البيض جاج من الشجره للخلاط.
0: دي ناشد، دي ناشد كان ما يخالف.
2: في ناشد،
0: شونك؟
2: اني تمام، انت شونك؟
0: يا هلا بيك يا ميت هلا.
2: الله يخليك.
0: سمعت الموضوع؟
2: تقدر تقول
0: لا، مو الخصوصيه، اكو فئه من الناس يريد يعرف عنك كل شيء، وانت اذا سالت سؤال يا اما راح يتذمر، يا اما راح يقول لك انت شاعليك، يا اما راح يعني يقبح مثل ما يقول، يقبح بوجهك العفو.
2: فهمتك.
0: اي
2: وين استاذ ماي؟ انا تفاصيل حياه عاديه، طبيت، طلعت، قعدت مطعم، رحت، اشتغلت، جيت، وخلي يعرفها اخر همي، يعني مو فد شيء كبير. بس مثلا عندي فد خطوه عائليه احب ما يعرفها. وانا ما اعطي مجال من البدايه، اول ما يجي يعني بدايه علاقتي كصداقه ويا اي شخص او معرفه او حتى العلاقه الزوجيه،
0: نعم،
2: احط لها حد. يعني كل واي مشاكل عائليه من طرف اهلي زوجتي اللي اقرب الناس لي. بس
0: زين.
2: بالنسبة لهيك صديق هو من البداية يعني نسوي له خط أحمر إنه أوكي مو كنت الهيا رأسين على قولتك. عجبتني هاي الحكاية هسه.
0: أي
2: حسد مقابل.
0: أي هاي قبل إيه هن.
2: أي قديمة.
0: أي قديمة حسد مقابل.
2: يعني ذاك اليوم من الشباب بعدون ويلتقون يعني على البعد نفستهم. قالي لي جوز كان كل شيء تمام وطلعوا واني وراها
0: أعرفهم.
2: مو
0: والله يطلع لك، والله يطلع لك عمره من المايك.
2: محاجاتكم بريث للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ألف الصلاة والسلام عليه. إيه بس هو مو يطبق هذا، مو يطبق هذا الحديث الكريم الشريف. إيه طبقه وياي هو يعرف لازم عني كل شيء. أنا هذا الأقصد.
2: أنت اعطيته مجال من البداية. ليش أنت بالبداية أنت حلو قلت تونس علي، أنا هم تونس عليهم ذولي. بس قلت لك ما يهمني يعرف انه انا والله رحت اليوم شغلي من فلان ساعة لفلان ساعة، لو اني ماخذ عائلتي ورايح مسافر لغير منطقة، هاي ما تهمني، خلي يعرفها. بس اكو شغلات مثلا طاب بمشروع واريد اتحرك عليه، ما اقعد اقول له انا هذا الشيء راح اسوي، لا يعني احدد اتلاعب بعلاقتي ويا المقابل.
0: حلو،
2: عرفت شلون؟ هيجي
0: حلو.
2: تعلمهم للولد، علم عموري وابراهيم يمك، علمهم شلون يسولفون ما يطلعون كل شيء، على الله يلتقون.
0: اني اشكرك وانتظرك على الساعه الثانيه
2: حبيبي. حبيبي ان شاء الله.
0: يا هلا.
2: هلا وهلا، مع السلامه.
0: يا هلا بيك.

نتواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-111-5. وألف تحية لكل المحبين ولكل الأحباب. الشخص اللي دائما يحاول يعرف كل شيء عنك وأدق التفاصيل وعن عائلتك، لكن أنت ما تعرف عنه شيء. طبعا بالثمانينات الفنانين العراقيين مثلوها بطريقة حلوة كوميدية هذه الحالة، أنه يطلعون في تمثيلية مثلها يمكن بأيام الإجازة عبد الحسين عبد الرحيم الله يعطيه الصحة والعافية الفنان الكبير، أنه هم يجون بالبيت وخطار ويعزموهم وإلى آخره، لكن من هم رادوا يروحون يمهم ما قبلوا أنه لا أحد يعني يروح يمهم ولا أحد يدخل يمهم ولا إلى آخره. وهذه موجودة من زمان، لكن ما كانت بكثرة. اليوم لا، اليوم دا تصير، أنا دا أشوف الحالة منتشرة. والمو حلو للأمانة، يعني هسه تصير مع احترامي لأخواتنا وبناتنا، من تصير عند النساء أو يعني بعض النساء مضوج، لكن من تصير عند الرياجيل وأنت رجل، أنا أشوفه كلش واقفة، لأن هاي مو من صفات الرجل للأمانة. يعني مو من صفات الرجل أنه أنت يصير تفكيرك ضيق بهالطريقة هاي. أنا هذا اللي أقوله يعني. فأريد أسمع من أصدقائنا من أحبابنا شلون تتعامل ويا هيك حالة، شلون تتعامل ويا هيك حالة إذا شفت شخص أنه مباشرة ما يقبل تعرف عنه أي شيء بتاتا. فأريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0964-7700-111-5.

0: 1115 و ألف تحية لكل الأصدقاء. طبعا بالساعة الثانية أكيد عندنا موضوع كلش حلو وهم راح تسمعوه إن شاء الله راح ينال إعجابكم. بس هاي أكفت حالة كلش مو حلوة اللي هي بال يعني بالمجتمع اللي هي صايرة إنه اللي يعرف عنك كل شيء لكن أنت ممنوع منعا باتا، ما مسموح لك تعرف عنه أي شيء. لا أكو شيء يسوي يدز لك طلب صداقة، مثلا أنت مو صديق وياه بالفيسبوك لو بالنس، يدز لك طلب صداقة. هو ليش يدز لك طلب صداقة؟ حتى يتابعك. يعني هاي من باب الفضول هذا، حتى يتابعك. فأنا هيك أشخاص رأسا أسوي له هاي شو صح له إزالة حذف حتى بعد ما أي والله ما أريدك تصير صديقي. شنو قوة هي شنو؟ فهاي واحدة من الـ من الـ من الأشياء الكارثية. مرة إبراهيم حج حجاية إنه مثلاً أكو يدخلون موضوع الخلفة ونوه على نقطة صحيحة. تعال والله ها يعني أنا استغرب تنحكي بالسنة حسنة عندنا اتصال له ألو يا هلا ألو مساء الخير.
1: هلا مهيمن تسمعني؟
0: اي
1: اوكي مو عبالي ما تسمعني.
0: نرويج يا نرويج صدق يا سلام.
1: بصف صبيحة فنلندا.
0: لا صبيحة من ستوكهولم.
1: من السويد. اي مو قريبة كل اوروبا وحدة على بعض يعني فنلندا اسبانيا كلها دائرة ناس يا ناس.
0: جابها يا بس راح
1: ها شنو؟
0: عوفيها اي
1: فنلندا مو بأوروبا العادي وين بأفريقيا؟
0: لا لا مو هي هاي تختلف هاي دول اسكندنافية هي كلها قارة ايه أوروبا وهاي
1: ايه
0: مو تختلف.
1: مرات يعني يسافرون هيك اي اوكي
0: بعيدة يلا. بعيدة المهم
1: اي بعيدة يلا اسي
0: شلون شلمه؟
1: هلا مهيمن والله الحمد لله لازم ذول الناس متعبينك
0: مهيمن. لا والله يابا انتو اكو شغلة والله العظيم انا للأمانة اكو فد شغلة اريد يعني اكو فد سر هو مو سر يعني بس اريد اقول يعني احكي بيه للأمانة ترى اغلب يعني 99% من الناس يحبوني ما عندي ترى اي يعني مشاكل الناس ما عندي للامانه
1: ما قلت مشاكل بس اكو يعني احنا بشر
0: لا يعني عود متعبيني وناس وهاي لا ما عندي لا هاي وين هاي مره صارت يمكن بالمتوسطه صارت واتذكر واحد يمكن والله يعني ايام كنا مراهقه وتوبته من عده بذاك الوقت توبته
1: اي والله
0: عشت ايدك لا بس هذا النقله عرض علي هذا الموضوع وكان مألمه
1: اي والله
0: فجيت انا تبنيت يعني مو تبنيت انه طرحت الموضوع
1: ايوه حلو هو يعني موجود يعني مو موجود يعني بكل مكان بس انا اذا اقول لك هسه احكي لك عن شغله يعني صارت بي شوف هو من يجي يحكي يعني يسالك ويدقق وياكل التفاصيل اني اصفن شو عبك تحقيق وياي تحقيق يعني
0: هي تحقيق عافيه عليك
1: تحقيق و و وبعدين من تساله عن حياته تعرف شلون يضوج ويعني ويغير الموضوع
0: يقلب موضوع عافيه عليك ايه
1: وهو يحب هو يحب يتحكم بيك انت يعني هو الاقوى من عندك يصير يتحكم إيه؟ بيك واقوى من عندك على اساس يعني عنده فد معلومات ضدك فشنو هو الاقوى من عندي سالتني وحده وين توديني الفلوس وهاي قلت لها كفيتني الحمد لله بعدين قلت لها ترى الدنيا كلش غاليه انت وين تودين يعني الفلوس اللي مش تكفيك تعيشين بها تقدرين يعني فسكتت وصفنت وما ادري وين راحت
0: زين
1: فانا اشوف انه السؤال يعني المفروض يرد عليه نفس السؤال بالمثل عامله حتى يسكته ويرفع حده لان من يسالك وانت تجاوب يسالك وانت تجاوب راح يصير هو الملعب إلا بس
0: حلو
1: انا اشوف انه اي يعني تغلب الطاوله عليه يعني شويه ذكاء يعني اجتماعي فيحاولون بواسطه الرد عليه اكو ناس لا ياخذ معلومات وهنا يحكي وهنا يجيب سوالف بعدين يعني لازم يردون عليه انا اشوف بنفس اللحظه لازم يردون عليه ما ينطون اي معلومات عن عن عن حياته
0: حلو هاي مال ما ينطون
1: شخصيه يضل يحكي يسالني واني ما اساله اريد يعني مثل ما اني
0: هي العد هو شنو سبب اليوم تواجد مثلا يعني الاصدقاء او الناس او واحد يحب انسانه اذا انت ما تساله ويسالك

0: إيه صح لازم. لازم
1: شنو امتحان؟
0: مو كتاب مغلق.
1: مو؟
0: إيه لازم مفروض. بس أنا أشوف إنه إيه مثل ما قلت أنت علاقات الحب هي ما تحب تحكي عن حياتها. يجوز عندها فد ماضي ما تحب تحكي بس مو شرط إنه فد شيء يعني غامض بي لا يجوز هي ما تحب تحكي بس أكو لا لازم واحد يعرف عن حياته لازم. لازم يعرف عن حياته سؤال وجواب. أنا ما أحب أحد يسألني لازم أنا هم أسأل.
1: يعني شوفوا يعني لما يعني مثلا هسه ابنية تحب إنسان وحلت الخطوبة أو الارتباط أو إلى آخره هسه حتى لو هو رجل غير أنه هو يقول لها يا بنت الحلال أنا ترى عندي فلان تجربة أنا يوم خطبت أنا يوم كذا أنا يوم إلى آخره حتى لا بعدين في يوم من الأيام أنه تطلع الحكاية وتقول لي ليش ما قلت لي
0: إيه يصير ضده يعني يصير معلومي ضده إيه المفروض يعني المفروض إيه صراحة وبدأ يعني يعني الكلام اللي وأسرارهم يكون متبادلة مو أنا وهو يحكي كل شيء عن حياته
1: حلو
0: وتحياتي للكل وفنلندا وين صايرة قولوا لي
1: فنلندا تحدها روسيا
0: إيه
1: وتحدها
0: إيه
1: من هناك السويد
0: إيه
1: ايه
0: والله حلو مهم ان شاء الله يا ربي انت قلت لي لو من النرويج يا رب
1: والله ان شاء الله ليش لا يعني انا اتمنى كل الناس تروح وتتونس وتعيش حياتها لين العمر واحد
0: اي والله حلو السفر يعني واحد يسافر يغير هاي اجواء اوروبا كلش حلوه اوروبا
1: زين انا انتظرك على الساعه الثانيه عندي غير موضوع وان شاء الله ينال اعجابكم يا هلا

متواصلين وياكم على 0967-77-001-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية للأصدقاء وتحية للأحباب. طبعا واحدة من الأخبار السريعة، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، رئيس اتحاد الفيفا لكرة القدم إنفانتينو، ذكر فد يعني خبر، وهو يحكي بطريقة المزح يعني.

قال الشخص اللي راح يدفع تذاكر او يجي يحضر العفو تذاكر المباريات الفي اي بي اني بايدي راح اقدم له السندويشات والعصائر بطريقة مازحة. قالها بسبب ارتفاع تذاكر كأس العالم اللي شهدت ارتفاع يعني غير مسبوق. يعني تتخيل تروح مباراة تحضر مباراة في كأس العالم تكلفك 10,000 دولار، مباراة تكلفك 10,000 دولار، هاي من راح يروح له؟ أتوقع يعني أتوقع إنه اللي راح يروحون هم فقط أثرياء العالم يحضر هيك مباراة. يعني اللي عنده 10,000 دولار ويعني كأنه 10,000 دينار، ما حد يدفع على بطاقة لكأس العالم يدفع 10,000 دولار. فهذه واحدة من الأخبار السريعة اليوم اللي شوي حبيت إنه سولف فيها قبل الانتقال إلى الساعة الثانية. تحية لكل الأصدقاء وللأحباب. طبعاً راح يعني راح أقول لكم شلون إنه تتعاملون ويا هيك أشخاص، شنو الحل اللي هي يعني لهيك أشخاص. هذا إلى حل واحد طبعاً، لكن خلي بعد أسمع من أصدقائنا على 0078-0211-4115-0072-116-117-0969-774-7700-114-115.

متواصلين وياكم قبل الانتقال الى الساعة الثانية. طبعا هيك شخص ما يقبل انه تعرف عنه اي شيء، ومن تسأله يفشلك، هو لازم يحب يعرف عنك ويتقص ويعرف كل ادق التفاصيل عنك. هذا الى حل واحد، تقول له هذا شيء يخصني وتنسحب من عنده فقط. هذا يعني هاي واحدة من الاشياء. حنروح الى انتقاله الى الساعة الثانية، وعندنا موضوع جديد نذكر الموضوع هسه. اوكي، 3 كذبات كذبتها في حياتك. 3 كذبات كذبتها في حياتك يعني من انت صغير، مو هسه. 3 كذبات كذبتها من انت صغير، وحده بالمدرسة، وحده على والدتك، وحده على والدك. اقعد ويا نفسك او اقعد ويا نفسك وتذكر 3 كذبات بأيام الطفولة كذبتها او كذبتيها. خلي شوي نسولف ونضحك ونشاقة، لكن هاي انتقالة ويا عموري.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. الإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد أف أم في كل مكان. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياة بيهم وشاء على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصلون وياكم مع الأحباب الجالية، يقدرون تواصلون ويانا على الواتس 0967001141115. إلى المدرسة كذبنا على الأم وكذبنا على الأب، ثلاث كذبات أنت كاذبها في أيام الطفولة. أريد أسمع من عندكم، من ناسنا، من أحبابنا، من الجالية طبعا اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب.

اتصال طبعا مجانا على 0974-7700-114-1115. يعني انا اتذكر هوايه انا كنت اتحايل على بالمدرسه هوايه، انا مو اطلع من وقت مثلا، يعني هذا اتذكر هي على امي هوايه يعني كنت مثلا فلان شي على ابويا وش قد، هاي ايام الطفوله. هسه لي شويه هي ايام طفوله، فشوي خلينا نسولف وخلينا نضحك أنا وياكم وعموري على 0964-7700-114-115.

تواصلوا وياكم على 0964-7700-11-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية طبعا العراقية. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211-4-1-1-5. ثلاث كذبات في أيام الطفولة أنت مسويها كاذب، ثلاث كذبات أنت كذبت، ثلاث كذبات أنت كذبتي، ثلاث كذبات. شنو هذه الكذبات؟ اريد اسمع من اصدقائنا. وايد كنا بالطفوله احنا نكذب، بس اريد الثلاث اللي تتذكرهن. يعني في يوم من الايام رحت على ابوك مثلا قلت له اني سويت فلانشي وانت لا انت مسوي فلانشي، وجوز لحد الان ما يدري بيها، خاصه من كنا اطفال يعني نباع للامور. اذا طبعا هي اكو اخطاء حتى من الاهل، من لان كانت عندهم نظريه البسط. يعني انت ليش تكذب؟ لان تخاف، ولا طفل ما منطيك الامان. كلامي للبعض هسه يمكن اهلنا يعني يسمعون، تحياتنا لهم، لكن هو هذا الواقع، ما منطيك الامان. فاحنا كنا نكذب. انا هسه دا احكي بذاكره الطفل مو ذاكره

فأقعد ويا نفسك أو أقعد ويا نفسك وتذكر 3 كذبات أنت كذبتن، كذبة حلوة كذبة مو حلوة، هي كذبة ما طفولة، شلون سويت، وين رحت، وين كنت، فدي يوم من الأيام سويت نفسك أنه نايم حتى أبوك مثلا ما يبسطك مثلا، أي أنا ما كانت تأكل ويا الوالد، نايم ما نايم يجي قاعدك يبسطك ليش يعني، أدري يعني ما تقول مارينز مثلا يضحك عموري. فأريد أسمع من عندكم، من أحبابنا، من ناسنا، من كل من دا يسمعنا على 0780211 4115.

0: عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم استاذ.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: اهلا استاذ، وياك منال.
0: منال، يا هلا بمنال.
1: الله يسلمك يا رب، تسلم.
0: الله
1: يسلمك. عندي ثلاثه، عندي وحده يعني هاي مسويه
0: عادي.
1: اي مثلنا يعني مثلنا صغار.
0: اي
1: تدري ننزل كل الفراشات بمكان واحد ونقوم نشيت عليهم.
0: صح، حلو هاي كانت.
1: ففد مره من المرات والدتي كانت مروبه.
0: زين.
1: يعني خاطر تروب خاطر.
0: مسويه لبن. اي.
1: عفي. فيعني اللبن بالشتاء لازم تجيب الحائط وما ادري شنو وتلفه بيه حتى بسرعه تتخمر.
0: طيب.
1: اختي جرتني جابت كلي، نحن ما ندري اكو روب

0: وهناك جابتهم كل هي جيتت بمكان، أنا جيتت على مكان الرابع.
1: زين
0: بلشت القضية، اجت أمي قالت هاي منو سوى هيجي؟ قلت لها إسراء.
1: أي
0: هي خطية إسراء مو هي مواني الفلاشتي.
1: نعنعتها الإسراء
0: لحد الآن. لحد الآن إسراء بيبية تقول لي بس قولي لهم انت اللي سويتي مو انا، واقول لا مو انا انت، تقول لي توجهنا كبرنا بس قولي لهم مو انا انت، وانا بكل عقلي قافله متونسه عليها يعني الضوج تريد الناس تعرف الحقيقه وانا لا ما اريد اقول لهم.
1: تحكي لي شنو هيجي بصتها بسطه قويه؟
0: لا امي تعب.
1: حكت عنها مدرسة يعني مو مدرسة معلمة الله يرحمها والله يطيح الصحة والعافية إذا عايشة ما أدري يعني الله يعني شو تسوي يعني إيه كانت النظرية مات العض يعني كانت
0: إيه أمي العض عضة واحدة بس أمي شنو اسمونها يعني من يعني فتشيت
1: غير حياة
0: يعني والله ما ادري يعني وين رجعتنا استاذ وين رجعتنا يسمعك. قلت لها خبرتها قلت لها ما عليك سمع شنو راح اقول عن حقيقه ما ادري سجلت لي هسه ما ادري لا
1: هاي اختك الله يخليها.
0: اي اختي
1: الله يعطيكم الصحه والعافيه يا ابا ستي
0: الله يعافيك يا رب.
1: شوفي هاي ذكريات الطفوله تبقى دائما بالذاكره.
0: اي والله يعني هسه انت وين رجعتنا دمعت عيوننا من الفرحه
1: هاي بياسم
0: يعني اي كل الاشياء
1: بياسنا
0: هاي يعني اني كنت صف ابتدائي بس مو صغيره واعيه يعني سادس يجوز
1: يعني ثمانينات اقصد
0: انا 85 وهي 86
1: طيب يعني هي بس بعدكم يعني بعدكم شابات هسه
0: لا انا اختي يعني صار لها تقريبا سنه ونص بيبية
1: اي ما يخالف بس ايش قد عمرها؟ هي مواليد 86 هسه يعني عمرها ايش قد 40 سنه؟
0: هي بنتها بالكليه وزوجها
1: اي ما يخالف هسه 40 سنه يعني تعتبر شابه
0: يعني
1: هسه تكبريها يعني تكبريها قوه خطيه
0: يعني هسه انت ضجت عليها ما ضجت علي يعني هي بالله بيبيها سام لا بيبيها لا شو اسمه
1: يابا فوق البسط والتكفش والعاض وال
0: يعني قالت لنا شيء تعربة.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: يعافيك الله
1: استاذ عيني. وتحياتنا لها وتحياتنا.
0: ترى الجهود بحكم.
1: الله يسلمك على راسي.

0: تواصلوا وياكم على موجة بابل الجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلوا ويانا على هلا ولما بالقوة تذكرتيهن. أي
1: والله كلش والله يعني ممكن الأطفال. شوف أول كذبة أتذكرها، يعني دائما أنا موجب أجيب البيت، يعني دائما أسوي نفسي مريضة.
0: ليش؟
1: حتى الكل ما يحكي وياي. وشنو ياهو يحكي وياي ما تقبل امي لا تحكون واخره وطلعوا برا.
0: يعني على اساس يعني حتى يعني مثلا خلينا نقول يعني تلعبين دور المدلله مثلا لو شنو؟
1: اي وما حد يحكي وياي، واذا حد يحكي اقوم ابكي.
0: ها هيجي.
1: اي هاي شفتها لعبتها مره مرتين، شفتها كلش حلوه.
0: ويخافون عليك ويجيبوا لك الاكل اللي يمك.
1: والله اي والله يجي ابويا شكو ماكو يقول لي هاش بيتي باو على
0: وتقول شو
1: ماكو. تقول ما العظيم يعني هاي كم مره سويته بس الحدث ما حد بعدين
0: يطلع عنده يسمعون.
1: لا لا ما اخذ كل احتياطاتي.
0: ادري بيك ادري بيك ولا ما حد يقول لي جسر.
1: لا يا لا. ها وثاني شيء انه مرات يقول لي ليش ما تقرين، اقول لهم معلمه ماكو ما جايه عندهم فاتحه مريضه ما تجي.
0: شلون
1: يعني مرات يقول لي ليش ما تقرين، مو كنا صغار يعني بس نلعب، فيقولوا لي ليش ما تقرين ما تدرسين، فدائما اقول لهم المعلمه مالتنا ما جايه.
0: زين
1: هي موجوده المعلمه هي موجوده، بس انا مرات يعني شلون اقول لك مو دائما اقرا هوايه بس بسرعه احفظ ورقه.
0: اي
1: يقول لهم لا يعني ما اكل معلم
0: ولا. وثالث كذبه.
1: اي يعني احنا كنا بالغرفه ننام يعني اني وخوي كنا صغار يعني اي، فيجي عندنا تلفزيون بالغرفه مو نشوف احد جاي امي او ابويا نكبر نغطي راسنا، فهم مباشره نروح طفي التلفزيون احنا نباوع عليه من جوا يعني من جوا الغطا نباوع عليه. فابويا قفل الباب ويطلع يقفل فلزم اخوي قال لها تشذبون علي انتوا نايمين لو قاعدين بس يعني قال لي بس تفتح التلفزيون او والله اموتكم اقتلكم.
0: كانوا ما يقبلون نفتح التلفزيون.
1: اي كان يعني طلاب ومدرسه، فيقول يعني ورا التسعه ورا العشره الكل ينام فاحنا ما تجينا نوم وش نسوي؟
0: التلفزيون.
1: حتى لو طالع أي شيء أخبارنا نسمعها.
0: شيء حلو كان يعني أنا.
1: عندنا فضول.
0: أنا لليوم التلفزيون عندي عزيز.
1: إيه والله كلش حلو بس مرات يعني.

0: نقول بالبيت يعني تفتحه بس هيك كان مثل ونيس تسمع صوته.
1: هاي هواية من العراقيين انه عندهم التلفزيون حتى لو انه بس مشتغل اكو كانه روح بالبيت.
0: اي هو اثنين همات مو اطلع وخلي خلي يصير كلش عالي يعني مهم فد شيء بالبيت دا يحكي او مثلا يعني وياكم يعني موجود فكلش حلو يعني انا بحب التلفزيون. صح والله فشلون اقول لك يعني التلفزيون مهم مهم جدا. هاي كذبات تذكرتها يعني يعني ومرات اخوي يعني كبير يسوي شغلات امور انا كلش اعظم عليه ما اقول لابوي عليه لان ابوي مني اقول له هيك اي كتله كتله شيله منه ذانه ويضربه بالكاع.
1: ايش دعوه هيك كانوا يعني طريقه البسط هاي تعذيب هذا كان
0: والله
1: شيله منه ذانه والله العظيم
0: يجي عليه يلزمه ذانه.
1: هوايه من العراقيين كانوا هم بطفولتهم عندهم تعنيف اسري.
0: اي صح تعنيف اسري بس تعرف مهيمن فز يعني جيب نتيجه جاب نتيجه احترام.
1: لا انا ضده والله العظيم والله ضده
0: والله يعني هي صح ضده بس يعني خوف يعني
1: والله سوى عقد نفسيه اكثر مما النتيجه اللي تقولين عليه.
0: والله اشوف انه يعني كانت بوكيته يعني بس هسه من كبر يقول يعني تربينا صح يعني يعني على الغلط ما يقبلون هسه هوايه اطفال يغلطون
1: يعني انا اقدر اني ما اقبل على الغلط ازعل ويا مثلا ابني او بنتي مثلا وازعل ويا وما اقبل على الغلط ما يحتاج هذا الضرب. المهم هسه انا ما اريد اروح بغير موضوع يا لما.
0: اي لا لا
1: انا اشكرش لما
0: انا اللي اشكرك هذا مهيمن
1: يا هلا بلما يا ميت هلا.

تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب، وتحية لكل أصدقائنا. أنا صار لي سنة بكاملها ما شايف تلفزيون علي الأسدي على ما أعتقد. ليش يا علاء حبيبي ما شايف تلفزيون؟ يمكن بسبب الانشغال ما أعرف. تحية للأصدقاء والمحبين والأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلوا ويانا في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. ثلاث كذبات أي في أيام الطفولة كذبتها. سمعنا منال، سمعنا لوما، أريد أسمع بعد من عندكم. كذب الطفولة يختلف وكان بهواية تفاصيل وهواية قصص. على 0780211 4115 0780211 6117 0770 114 115.

تواصل وياكم على 0967-0011-4-1-5-07-8-02-116-117. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا 0967-0011-4-1-5. يعني من احنا كنا اطفال وكذبنا في يعني في اذا هوايه واذا قليل وسامعين انه احنا اهلنا يقولون مثلا كل شيء سوي ولا تكذب. وليش كنا نكذب؟ كنا نكذب من الخوف، الخوف من الـ من الـ من الضرب. وهذا في اليوم هم يعني لازم ناخذه في موضوع جاد، لكن انا اليوم اعطيني 3 كذبات او كذبه واحده ما اعرف كذبتها او كذبتيها شوي، خلينا يعني ناخذه باطار ثاني، اطار بنوع شوي من الكوميدي. 0-4-7-7-0-0-1-1-5-0-2-1-1-6-1-1-7. اريد اسمع من عندك واريد اسمع من عندكم انتو على 0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5.

تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وإلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا على 0780211415 و0780211617. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا أيضا ومستمرين في موضوعنا ثلاث كذبات أو كذبة واحدة صارت في أيام الطفولة. دائما الطفولة ما تنسي قد ما يمر العمر، لكن الطفولة لها خانتها الخاصة بحلوها وبمرها. الطفولة بها أحداث هواية مو كلها حلوة، هي طبعا هي أحلى وأهم مرحلة تمر بها للأمانة، صحيح. فشنو الكذبة اللي كذبتها في الطفولة على أهلك، على ناسك، على وشون كانت؟ سمعنا مواقف حلوة من أصدقائنا من صديقاتنا، وأريد أسمع من عندكم أنتو على 0780211415. خليكم وياي.

0: اعترف.
1: تحية للأصدقاء وتحية لكل من تواصل ويانا، وحلقتنا شارفت على الانتهاء. شكرا لكم، شكرا عموري، شكرا جاليتنا، ونقول لكم مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، وترك الختام ويا عموري في أمان الله.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام 91.5. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين خلصين شوية وراجعين وياكم.
1: إنها الثالثة بتو...
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كل شيء الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: راديو الرشيد 24 ساعة.